غيروا حيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة، لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلصوا المحبة ونستخلصوا الغفران ونتعلموا كيف نحبوا وكيف نغفروا للناس، لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجوم كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء رب يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي عطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه، كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرفه من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطيئة تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها انت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطية هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي يسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحب أنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم أخوتي المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع، يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليل.

0: لك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
2: واكتب إلى ملاك كنيسة لاودكية هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله.
0: أنا أعرف أعمالك وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذباً، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: الثاني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار. وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم، يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا. فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما

0: علم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكيدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفك الدماء، للزنات والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار. حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هادي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، بنحكي مع بعض عن العلاقات في الكتاب المقدس وازاي بيكون ليها تاثير كمان على حياتنا. بس الاول قبل ما نتكلم عن علاقه النهارده والاسره اللي هنحكي عليها النهارده، عايزه ارحب بكل اللي سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل، كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. خلينا النهاردة نكون بنتكلم عن أسرة، مش مجرد اتنين، لكن دي أسرة، أسرة كبيرة، أسرة الله وعدها بالبركة من أول الجد الأكبر. لكن الحقيقة الأسرة دي لفتت نظري جدا وأنا بدرسها، شفت قد إيه التربية لها تأثير مش بس على الأبناء، ده كمان على الأحفاد. النهاردة هنكون بنناقش أسرة يعقوب ونشوف قد إيه الأسرة دي بداية من الأهل كان ليهم تأثير عليه. والنهاردة هنناقش، مش بس النهاردة، النهاردة المرة الجاية، لأنه هو الموضوع طويل، ناقش يعني ايه تأثير التربية والبيئة المحيطة بالشخص على حياته وعلى سلوكياته بصفة عامة وعلى كمان علاقاته اللي حواليه. طبعا النهاردة وحلقة يعقوب وأولاده، علاقة زرع وحصاد.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، معكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة. ومن أول السطر بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنناقش قصة في الكتاب المقدس، أو بمعنى أصح علاقات في الكتاب المقدس، بنحكيها بنحللها وبنتعلم منها. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. خليني أكون برحب باللي معايا فعلا. توبة أهلا بيكي، مساء النور. ومنى أهلا، مساء النور يا منى، ازيك؟ مصطفى اهلا بيك يا مصطفى، مساء الخير. النهارده بنناقش التربيه وتاثيرها، يا ريت تشاركوني لانه حقيقي قصه يعقوب حقيقي فيها تاثير رهيب جدا في طريقه التربيه، وهنشوف هو ازاي اتعامل بعد كده وايه اللي اتعلمه من طريقه التربيه دي. فناقشوني ايه رايكم، طريقه التربيه ازاي بتاثر على حياتنا وازاي بتاثر على اللي حوالينا، مش بس في طريقه تربيتنا لاولادنا، بس شاركوني ازاي بتاثر على حياتنا. وممكن تشاركوني كمان ازاي ناخد بالنا علشان ما نبقاش زي دايرة مفرغة، اللي بناخده من الاهل بنعمله حوالينا برغم انه ممكن يكون غلط، زي ما هنتعلم كده من يعقوب. النهاردة هنحكي قصص حلوة قوي انا بحبها جدا، خاصة لما ابتديت ادخل جوه اعماق الشخصيات اللي زي كده وشفت القصص بتاعتها وبنتعلم منها ايه. بس الحقيقة قبل ما ابتدي ادخل في عمق العلاقات، عايزه واحنا داخلين كده نبتدي نكسر بعض الافكار المغلوطه اللي سببها الموروثات عن بعض الشخصيات. ليه بقول كده؟ عشان نعرف نتعلم منها صح. وهديكم مثالين. المثل الاولاني هو عيسو. عيسو بالنسبه للاغلبيه هو الشرير، بينما يعقوب هو الطيب. والاستنتاج لانه الله يعني اختار يعقوب وما اختارش عيسو، بس الحقيقه عيسو مش الشرير ويعقوب مش الطيب، يعني كلاهما كان ليهم مواقف مش كويسة وكان ليهم مواقف كويسة. فدي يعني نقطة مهمة قوي نكون بناخد بالنا منها، وده لكذا سبب. أول حاجة ليه بقول كده؟ لأنه الحقيقة أقدر أقول أنه من يعني اختيارات الله ما فيهاش كده، ما فيهاش ان انا باخد الطيب وبسيب الشرير، يعني ما فيهاش ده، يعني او ما فيهاش انه ده انا ما اخترتوش يبقى وحش وده انا اخترته يبقى هو ده الحلو. يعني الله ليه مقاييس مختلفه خالص في الاختيارات، بالعكس ده الله بيختار المصدر وغير الموجود. فالله ليه مقاييس احنا مش عارفينها، يعني احنا ما نقدرش نقول هو على اي اساس اختار يعقوب وساب عيسو من البطن، يعني من بطن مامته وهو اختار الطرف اللي هو يعقوب اللي هو الاصغر وساب عيسو، ما نقدرش نحكم. كمان في قصتنا لما هنحكي هنشوف بعض المواقف اللي فيها فعلا عيسو كان بيقوم بأمور تقية والعكس يعقوب كان بيقوم بأمور صعبة. فمن القصة هنكتشف ده. مش بس كده، البعض في بيتخذ من الآية اللي في ملاخي 1:2-3 بيقول، ما هي دي تثبت الآية دي بتقول كده، أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا أليس عيسو أخا ليعقوب؟ فالرب لهم كده، يقول الرب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. ولما تيجوا ترجعوا للأصل الكلمات وللتفسير المفسرين بيقول إنه هنا البغضة مش معناها الأصل بتاعها مش معناها كراهية، يعني ممكن يكون الحب أقل، أو أنا قبلت يعقوب ورفضت عيسو مش كشخصية عيسو، وده هنشوفه فعلا في الوقت الجاي. هو رفض إنه من عيسو أجيب النسل بتاعي، من عيسو أكون بكمل أنه من خلاله يجي السيد المسيح، ده اللي رفضه. رفض أنه يعطيه البركة دي، أنه يعطيه بركة أنه من نسله يجي المخلص، لكن من يعقوب أختاره. فالرفض ده والقبول هو اختيار لمأمورية ما، مش رفض شخصية أو قبول شخصية. وبدليل على كده أنه الله ما لعنوش أو صب غضبه عليه. فهو الفكرة هنا أنه عيسو شخصية ما هي شريرة، وده مهم جدا، لأنه في بعض في القصة اللي هقولها أو في القصة اللي هقولها نحكم على طول أنه هو يعقوب هو الغلبان وعيسو هو الشرير وهو. فكل الحاجات دي محتاجين بس نكسرها عشان نتعلم من القصة صح. كمان عايز أقول أنه للإنصاف فعلا مواقف عملها يعيسو كان فيها أحسن من يعقوب بكتير. وأنا هقول مثالين كده أو موقفين من خلال القصة اللي احنا هنكون بنحكيها النهاردة. الموقف الأولاني لما يعقوب احتال على أخوه بابا وخد البركة وانا هقول ليه احتال يعني خلال الـ الـ الـ القصص بتاعتنا المره دي ومره الجايه هقول ليه انا بقول احتال. بس هو فعليا لما احتال وخد البركه عيسو اتشال واتهبد وخرب الدنيا وانا هعمل وانا هعمل وانا هعمل زي اي واحد عصبي. بس الفكره انه بعد 20 سنه من الترك من البعد على قد ما كان يعقوب خايف, بس بقول كده الكتاب في تكوين 33 عدد 4 لما جي عيسو يستقبل يعقوب بيقول وركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكي. يعني طلع يجري عليه من الشوق واللهفة على أخوه, هو قد إيه كان مشتاق إنه يكون بيشوف أخوه. فده دليل على إنه ما كانش قلبه كان وحش. لما نشوف بقى الحوار اللي دار بين يعقوب بين عيسو بنشوف قد إيه كان ما كانش بالشر اللي إحنا بنحط فيه القالب اللي بنحط عيسو فيه. الموقف الثاني وده بيدل على انه عيسو ما كانش بتاع مشاكل بعد موت اسحاق. يعني يعقوب لما رجع شويه ومات بابا والده اسحاق ودفنوا عيسو ويعقوب دفنوا اسحاق, في تكوين 36 بيقول ايه اللي حصل بعد كده. بيقول انه ثم اخذ عيسو نسائه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل ما اقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخي. لما لقى الدنيا كترت عنده ويعقوب نفس الحكاية, وغالبا هما كان قاعد في الوقت ده في المكان ده عشان باباهم كان لسه موجود, فالحدث ده حصل بعد موت الأب. فلما بقى لقى إنه الدنيا بقت ضيقة كده مشي بعد من غير مشاكل من غير ما يعمل قلق من غير ما يعمل زي فاكرين إبراهيم ولوط حصل بينهم مشادة بسبب الأرض والمواشي و و و, فإبراهيم اضطر إنه يفصل. لكن هنا بيقول إن عيسو لوحده من غير أي مشاكل قرر إنه يعمل إيه, يمشي من وجه أخيه وياخد الجزء اللي معاه أو الميراث ويمشي بهدوء من غير كلام كتير. فده كان موقف مميز قوي. وزي ما شفنا أنا قريت الآية بالتفصيل عشان كنت عايزة أوريكم قد إيه الله بارك عيسو بالنسل وبالميراث وبالمواشي. يعني هو سايب كنعان وهو عنده نسل كبير. لو إحنا قرينا النسل ده اللي هو في تكوين هنلاقي في تكوين 36 هنلاقي قد إيه نسله كبير. مش بس كده, ده الله أكرمه وباركه بأنه من نسله كان فيه ملوك وأمراء. يعني يمكن أيوة هم مش ملوك وأمراء بني إسرائيل, بس من نسله كان ملوك وأمراء في أماكن تانية, فنسله كان مميز مبارك. هي الفكرة بس أنه ما كانش هو النسل المختار, هي دي النقطة مع عيسو. فعيسو هو شخص طبيعي جدا, ما هوش الشر اللي احنا بنحطه في دايما فيه. هو مختلف, هو عنده حاجات صح أو حاجات نقط ضعف ونقط قوة, لكن في النهاية هو ما كانش شخص بتاع مشاكل خالص. هو كمان كان الله مباركه في نسله في إيراداته في ميراثه. ماديا كان مباركه كويس قوي مع الأولاد وأعطاهم مكانة عالية جدا زي ما بيقول كده الكتاب. لكن المشكلة ما كانش هو بس من النسل المختار, هي دي. والنسل المختار على أي أساس؟ إحنا ما نعرفش. الله لما بيختار على أي أساس. لكن الآية الجميلة بتقول إنه بيختار المصدر وغير الموجود, مش الشخص الأمين الحلو الكويس اللي يعني مش بيختارنا عن استحقاق زي ما بنقول, لكن عن غير استحقاق هو بيختارنا. وهو ليه طبعا الحكمة والقدرة, ما نقدرش نكون بنوصل لفكره. مش بس كده, يعني ده عيسو من ضمن اللي هي كانت الفكرة فيها مغلوطة. الشخص هي بقى التانية العكس, يوسف. يوسف احنا دايما حاطينه في قالب انه الشخص الملاك, الشخص اللي مش بيغلط, الشخص الكويس, الشخص الأمين. هو فعلا في جزء كده كبير, بس الفكرة انه هو قبل العبودية كان شخص مختلف خالص, وده اللي هنشوفه خلال قصتنا النهاردة والمرة الجاية. هو كان حد مختلف, هو اللي خلاه كده التجربة هز العش المرمطة زي ما بيقولوا. لما الله حطه في أزمة ابتدى يبقى كده. وعلى فكرة حتى بعد لما أصبح عبده بعد كده الله أعطاه مكانة حلوة في مصر, كان لسه عنده جزئية محتاجة تتصلح. يعني هو اتصلح بالتدريج, فشخصيته تهندمت أو تهندلت بالتدريج, ما كانتش مرة واحدة بالمنظر ده. أنا بقول كده ليه؟ بقول كده عشان لما نخش في أعماق القصة إحنا محتاجين نكسر كل المفاهيم دي اللي هي موروثات إحنا خدناها تقريبا. لو قرينا الكلمة بعمق أو بتركيز هنكتشف اللي أنا بقوله ده. إحنا بس عشان القصة سمعناها من بابا ومن جده ومن تيتا, فإحنا بنسمعها يعني أجيال بتتوارث إنها تحكي القصة، فطبعا مش بتكون بنفس دقة لما تقراها من الكتاب المقدس، هتكتشف كل اللي أنا بقوله ده. عشان كده أنا كنت حريصة قوي إن أشوف كلمة الله بتقول إيه عن الشخصيات اللي زي كده وننقلها بصورة صح. فوإحنا بنناقش علاقات يعقوب بأسرته محتاجين نناقشها زي ما بيقول الكتاب، مش زي ما تورثناها من الأهل والأجداد.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: وتعالوا مع بعض نرجع لموضوعنا, ومعكم هايدي حنا, برنامجكم نقطة من أول السطر, وبنتقابل كل أربع من الساعة 5 للساعة 6. النهاردة بنتكلم عن يعقوب, وابتديت الأول إن احنا بس نكسر بعض المفاهيم المغلوطة والأفكار المغلوطة عن بعض الشخصيات, وده مهم جدا وإحنا داخلين نتكلم عن القصة دي. طيب تعالوا بقى نبتدي قصتنا, وزي ما قلت قصتنا طويلة, مش هتبقى بس حلقة لكن هتبقى حلقتين. النهاردة هناخد جزء, والمرة الجاية هنكون بناخد جزء تاني. طبعا في كل جزء هنقول طريقة من الطرق التربية والتعامل مع بصفة عامة يعقوب, وما بعد ذلك يعقوب مع أولاده. خلينا نبتدي بقى كده بالتدريج, نقول يعني في القصة هنكون بنعمل كده, بنحكي طريقة التعامل مع يعقوب كانت ايه, ويعقوب عمل ايه مع أولاده, ونتيجة اللي حصل ده ايه مع الأولاد الحصاد. وعشان كده أنا مش بقول على طول يعقوب كان بيعمل ايه, علشان نفهم الفكرة صح لازم نرجع خطوتين ورا. يعني ايه نرجع خطوتين ورا؟ يعني نشوف إسحاق ورفقة كانوا بيعملوا ايه, وبناء عليه هو تبنى المبدأ ده وابتدى يبقى بيعمله مع الأولاد, وده طبيعي جدا على فكرة. يعني من الطبيعي انه احنا لما بنتربى على حاجات احنا للأسف من غير ما ناخد بالنا بننفذها مع أولادنا, مع ان مش بنبقى ساعات كتير مبسوطين بيها, وعلى الأغلب بنبقى مش مبسوطين بس من غير ما نحس, احنا مش مبسوطين بس من غير ما نحس بنبتدي ننفذها مع اولادنا, لان هي دي الطريقه اللي قلنا دي اللي اتعاملنا بيها ودي اللي اتربينا بيها, وبنتخيل ان مفيش غير كده في طريقه التربيه. عشان كده احنا النهارده عايزين فعلا نحلل يعقوب وشخصيه يعقوب وطريقته في التربيه كانت ايه, وتعامله كانت ايه, وتعامله مع الاخرين كان ايه, عشان نتعلم منه النقطه اللي زي كده. في الاول كده هنحكي المشكله الاولى اللي كانت فعلا اسره يعقوب بتعاني منها, وهي اسحاق ورفقة. أسرة يعقوب والوالد إسحاق والأم رفقة كان عندهم كذا مشكلة. المشكلة الأولى اللي هنحكي عنها هي التمييز بين الأولاد, من أكثر الآباء اللي في الكتاب المقدس توضيحا ومثالا رائعا جدا أنه كان في تمييز بين الأبناء, وده واضح قوي في تكوين 25 عدد 27 و28 لما بيقول كده: وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد, إنسان البرية, ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق يعقوب عيسو لأن في فمه صيدا, وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. في ناس بتقول كاملا دي معناها انه كان يعقوب يعني شخص مميز وكامل, بس لا, كاملا لما بنرجع لاصلها العبري يعني هي موجوده في الاصل العبري بمعنى التام, والتام التفسير بتاعها يعني هو كان شخص بسيط هادي وديع يميل للاستقرار, عشان كده هو كان يسكن في الخيام. فهي ما لهاش علاقه بالكمال لانه ما فيش انسان كامل, بس ليها علاقه بانه سلوكياته وحياته فيها ان هو الهدوء الميل للاستقرار, وكان فيها جزء من الوداعة, بس طبعا الوداعة دي كان فيها جزء تاني رهيب جدا اللي هو المكر والحيل, وده هنحكي فيه الوقت اللي جاي. لكن فعلا هو كان أهدى, يعني ده هو كان شخص هادي يميل ان هو يقعد ويستقر, عكس عيسو. عيسو كان الشخصية البرية, بتصطاد بتتحرك بتنجز, فده الفرق بين الاتنين. فالأمر هنا يخص طبيعة ما يخصش اتجاه قلب. طبيعة عيسو كده بيروح وبيصطاد, وعلى الأغلب لأنه عيسو طول الوقت هو بيؤهل نفسه انه هيكون هو البركة معاه, وهو كبير العيلة, وهو اللي هيبقى بياخد مسؤولية من الأب, فهو كان بيؤهل نفسه لكده, وبالتالي كان بيدير مسؤولية البيت في إدارة مسؤولية البيت, منها انه كان بيخرج هو يصطاد. فهنا لما بيحكي بيقول إسحاق كان بيحب عيسو اللي هو الابن البكري بالنسبة له, علشان خاطر هو اللي هيبقى بعد كده بياخد مكانه. مش بس كده, هو كان بيصطاد وكان الصيد بتاعه حلو, يعني كان بيحب يأكل من إيدين عيسو. أما بقى رفقة فكانت بتحب يعقوب لأنه كان قاعد معيها في البيت. فالفكرة هنا أنه ما كانش فيه ميل لشخص ضد شخص بسبب أنه الله اختار أو ما اختارش. المشكلة هنا أنه كانت كل واحد بحسب اتجاه قلبه. أنا بميل لابني ده لأنه في حتة بتعجبني, أنا بميل لابني ده لأنه هو الهادي المطيع اللي بيسمعني, أنا بميل لابني ده لأنه هو المسؤول. فهي دي الفكرة, كل حد فيهم كان يميل لطرف من الأولاد بسبب ما. إسحاق كان حاسس أنه ده المتحمل المسؤولية, ورفقة كانت حاسة أنه هو ده الهادي اللي قاعد معيها. من هنا جت تمييز بين الأب وبين الأم على الأولاد. بس الفكرة أنه التمييز ده اللي زرعه إسحاق ورفقة كان ليه حصاد رهيب جدا في يعقوب. يعقوب من الأسرة دي اتعلم يعني ايه يبقى فيه تمييز وسط أسرته مش بس بين أولاده.

0: تفاهمك معنا على راديو سما.
1: رجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصتنا عن يعقوب. وبرحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. أهلا بكم في حلقتنا نقطة من أول السطر. بنتقابل كل أربعة من الساعة 5 للساعة 6. موضوعنا النهاردة عن الزرع والحصاد. احنا بنحكي عن يعقوب وبنقول قد ايه هو كان فعلا عنده مشكلة في طريقة التربية, يعني طريقة تربيته هو شخصيا من إسحاق ورفقة, وبالتالي هو أخذ الزرع ده كله ابتدى كمان هو يعمله مع الأسرة, وكانت النتيجة حصاد صعب جدا. هنكون بنحكي عنه واحدة واحدة. تابعوني وشاركوني إيه رأيكم في عائلة يعقوب, بدءا من إسحاق ورفقة ويعقوب وليئة ورحيل والأولاد. يعني احكوا معايا كده إيه رأيكم لما بتقروا قصتهم, إيه أكتر حاجة بتفرق معاكم. احنا خدنا قبل الفاصل انه كانت اول مشكلة بيواجهها يعقوب في طريقة التربية هي التمييز. كانت مامته بتحبه اكتر من عيسو, وكان عيسو بابا بيحبه اكتر. يعني كان بيقول واحب اسحاق عيسو, واما رفقة فاحبت يعقوب. طيب ايه بقى اللي حصل, او ازاي اثر عليه بتأثير سلبي, ازاي يعقوب اتغرست فيه الفكرة دي وابتدى يبقى بيمارسها عادي جدا وطبيعي جدا وسط اسرته. هنقول كده, بس الاول الحقيقة محتاجة اعرفكم بعائلة يعقوب. هي عائلة كبيرة جدا, بس أنا عايزة أحطها بترتيب معين عشان بس تثبت جوانا التمييز كان شكله إيه. يعقوب أنا هحكي لكم عن زوجاته وأولاده, وهو اتجوز ليئة ورحيل, واتجوز بلها واتجوز زلفة. ليئة هو أول واحدة أنجبت له, فهو أجابت منه اللي هو الابن البكر اللي هو رأوبين, ده بكره, وجاب منها شمعون, وجاب منها لاوي ويهوذا. وبعد فترة, يعني بعد ما جاب شوية دول, بعد فترة ابتدت تجيب تاني يساكر وزبلون ودينا. فدينا هي بنت ليئة, وأنا هتكلم عنها شوية النهاردة, وهتكلم عنها شوية كمان المرة الجاية. دي دول أولاد ليئة. وبعد كده رحيل أنجبت يعني منه يوسف, وأنجبت منه بنيامين. طيب نكمل. بلها دي كانت جارية رحيل. ولو نقرأ في القصص هنكتشف انه ايه اللي حاصل. هنعرف انه لما رحيل ما جابتش اولاد, زعلت جدا وضاقت وقالت له خد جاريتي, منها بتجيب اولاد, الاولاد دول هيكونوا يعني باسمي انا. احنا يعني في الوقت زمان كان ده اللي بيحصل, انه لما كانت الزوجة مش بتنجب اطفال كانت بتبقى النتيجة انه بتخليه يتزوج من الجارية بتاعته أو جاريتها هي, ومنها لما بتجيب أولاد الأولاد دول بتكتبوا باسم الزوجة, زي بالضبط سارة ما عملت كده مع إبراهيم. فلما رحيل ما جابتش أولاد قالت له خد بلها جاريتي وهات منها أطفال, وساعتها جاب منها دان وجاب منها نفتالي. طيب بعد كده خد زلفة, وزلفة دي جارية ليئة. لما ليئة جابت الأربع أولاد دول اللي هو رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا, عملت كده اكتشفت انه هي وقفت في الوقت ده, وقفت يعني قعدت وقت بتجيبش أطفال تاني. وبعدين شافت بلها جابت دان ونفتالي, فقالت طب خد زلفة هات منها أطفال, علشان برضو بيبقى يعني بيعتبر ان هم أولادها هي. ففعلا خدها, خد زلفة اللي هي جارية ليئة, وأنجب منها جاد, وأنجب منها كمان آشير. لو جينا بقى نشوف الترتيب بتاع الأولاد بحسب الكتاب المقدس, يعني الأكبر فالأصغر فالأصغر, بغض النظر عن الزوجات, فأولاد يعقوب كانوا كده رأوبين اللي هو البكري, شمعون, لاوي, يهوذا, وبعدين دان ونفتالي اللي هم أولاد بلها, وبعد كده جاد وأشير اللي هم أولاد زلفة, وبعدين يساكر وزبلون ودينا ولاد ليئة, وبعد كده يوسف وبنيامين أولاد رحيل.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر, سكتك للتغيير.
1: رجعت لكم تاني ومكملين بقى قصة يعقوب. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما, وعايزة أقرأ تعليق طوبة لينا بتقول الشيء اللي بيميز عائلة يعقوب هو التمييز بين الأولاد. ده حقيقي, هو كان التمييز يعني كان بيفرق بين الولاد، ودي كانت شيء صعب جدا طبعا. أنا حبيت أعرفكم بأولاد يعقوب وهم أولاد مين، يعني أنا كنت عايزة أقول لكم دول ولاد مين ودول ولاد مين، ومين الجواري اللي أخدهم، ومين الشخصية اللي هي جاب الولاد اللي جابهم من ليئة واللي جابهم من رحيل، علشان بس تبقوا مستوعبين الفكرة وإحنا بقى داخلين على التمييز. ده مهم قوي إن إحنا نبقى مدركينه، لأنه يعقوب الحقيقة خد صفة التمييز أو خد طريقة التمييز، وإن هو يميز حد عن حد من بابا ومامته، وابتدى يوزعها وابتدى يطبقها مش بس على أولاده لكن كمان على زوجاته، وده اللي هنشوفه مع بعض. هو ابتدى يبقى فيه تمييز واضح جدا جدا جدا بين رحيل وليئة، حتى لو كان يعني بيحب رحيل وحس إنه ليئة خدها كده زي بيقولوا كده تخليص حق، يعني باباها لبان ادهاله علشان هي اللي لازم تتجوز الأول، بس الفكرة إنه كان الطبيعي إنه يتعامل معها بطريقة مختلفة، لكن اللي حصل كان بيتعامل معها بطريقة صعبة جدا جدا، ودخل في منافسة رهيبة بين ليئة وبين رحيل. يعني لما رحيل اكتشفت إنها مش بتجيب أولاد زي ليئة قالت له خد جاريتي، ولما ليئة وقفت شوية خلفة ولقت إن هو أخد جارية رحيل قالت له خد جاريتي، كان في دايما يعني منافسة رهيبة. المنافسة دي أساسها هو إنه كان يعقوب بيميز بيحب رحيل أكتر من ليئة، ووصلت لمرحلة أن ولاد ليئة كانوا بيحاولوا يساعدوها، وده هنلاقيه في تكوين 30 من 14 ل 17 بيقول كده: ومضى رأوبين، ورأوبين ده هو الابن البكر اللي هو ابن ليئة، ومضى في أيام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل وجاء به إلى ليئة أمي، فقالت رحيل لليئة أعطيني من لفاح ابنك، فقالت لها أقليل أنك أخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني أيضا، فقالت رحيل إذن يضجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت إلي تجي لأني قد استأجرتك بلفاح ابني، فضجع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت ولدت ليعقوب ابنا خامسا. الفقرة دي رهيبة خطيرة جدا، بنشوف فيها المنافسة وبنشوف فيها قد إيه فعلا يعقوب كان بعيد عن ليئة. في البداية كده اللفاح اللي هو بيتسمى بالتفاح الجنة، كانوا في اليهود بيسموه كده تفاح الجنة، ليه؟ لأنه كانوا بيعتقدوا أنه اللفاح ده بيخلي الزوج يحب الزوجة، وكمان يعني ده دي حاجة، والحاجة التانية أنه تجيب أطفال يعني يزيد من إخصاب الزوجة. فهنا رأوبين على قد ما شاف ان مامته مكروهة

فتزيد محبتك محبه ايه اللي انت عايزاه. فدي فكره، فدي النقطه الاولانيه بنشوف منها انه كان يعقوب تماما بعيد عن لي او قريب اكتر من من رحيل. عشان كده رأوبين لما شاف اللفاح طلع يجري اداه لمامته. وعلى فكره رأوبين في الوقت ده يعني مش هنقول هو كان راجل وواعي، لا هو طالعين الاولاد طالعين هم صغيرين شايفين ده، يعني الاغلب هو كان مراهق لانه في الوقت ده كان لسه ما جاش بقيه اخواته. يعني هو بعد كده جاب الابن الخامس، لما بيقول الكتاب انه جه الابن الخامس ليعقوب، فهو كان لسه واولاد بلها كانت بعديها بعد اخر الطفل اللي هو اليهوذا، لكن كان لسه ليئة ما جابتش بقيه اولادها. فممكن يبقى رأوبين في الوقت ده مش كبير، مش شاب فاهم، هو المراهق شاف مامته وشاف تعبها فحب ان يكون معاها وبيسندها، لانه شاف بابا قد ايه هو مميز مرات ابوه عنه اللي هو رحيل، هي خالته بس بالنسبه له هي بتاخد او هي واخده الاب منهم، على فكره كان منهم كعيله كمان وده هنحكي شويه. ونقطة كمان انه مش بس الجملة دي، ده هي الفكرة انها كمان لما بتقول له انا استأجرتك النهاردة، يعني هي كلمة غريبة قوي، يعني استأجرتك النهاردة، يعني هي انت بتعبي النهاردة، انت هتجيلي النهاردة، واضح انه ما كانش بيجي لها، فهي قالت لا انت خلاص جايلي النهاردة. فدي برضو جملة صعبة خالص انه غالبا ما كانش بيروح لها، ما كانش بيهتم بيها. مش بس كده، ليئة كانت مكروهة، هي عارفة انها كانت مكروهة، ودي من معاني اسماء اولادها بصفة عامة. فهلاقيها كده بداية من رأوبين في تكوين 29 32 34 بيقول كده انه فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين. ليه بقى؟ لانها قالت ان الرب قد نظر الى مذلتي، انه الان يحبني رجلي. فهي عارفة ومدركة من أول طفل، هي عارفة كده. وبعدين بيقول وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت إن الرب قد سمع أني مكروهة فأعطاني هذا أيضا. هو واضح كده، يعني شايفين الأسماء قد إيه موجعة، وقد إيه بتوضح أن يعقوب ما كانش عادل ولا منصف بين رحيل وبين ليئة، وقد إيه كان فيه تمييز زي ما هو تعلم من مامته كده أن كان فيه تمييز. وبعدين وحبلت أيضا ولدت ابنا وقالت الآن هذه المرة يقترن بي رجلي لأني ولدت له ثلاثة بنين، لذا دعي اسمه لاوي. وبعدين لما جابت أطفال تاني في المرة التانية اللي هو من تكوين 30 19 ل20 بيقول وحبلت أيضا ليئة وولدت ابنا سادسا ليعقوب، فقالت ليئة قد وهبني الله هبة حسنة، الآن يساكنني رجلي. فواضح أنه كان مش معاها لأني ولدت له ستة بنين فدعت اسمه زبلون. من الكلام اللي بتقوله ليئة من الواضح جدا طبعا أنه كان في فرقة تمييز، ما كانش أبدا أبدا يعقوب ما كانش حيادي، ما كانش منصف للزوجتين، وهو كان مع رحيل وتقريبا ليئة ما كانش معاها خالص، وبنشوف إن ده ظلم. وده حصل ولما كان هو مع مامته، لما برضو حصل تمييز اللي حصل إنه كان في ظلم العيسو، وده هنقوله في الوقت الجاي ليه ظلم العيسو. بالرغم إن البركة كانت موجودة ليعقوب لكن تم أخذها بصورة فيها ظلم. يمكن لو كان من الأول معروف إنه البركة دي هتبقى ليعقوب، يمكن لو كانت الأم بتقدم محبة لعيسو ما كانش حصل إحساس عيسو بالمرارة، وده اللي هقوله في الوقت الجاي لسه مكملين مع بعض ليه التمييز كان حاصل فيه مرارة. ومش بس تمييز، احنا كان عندنا مشكلة تانية برضو هنحكيها في الحلقة إن شاء الله، يعني إذا كان الوقت بكافي هنحكي أكتر وأكتر إن وجود تمييز وجود حاجات تانية بتخلي مشاعر المرارة والألم بتبقى موجودة. من ضمنها هنا زي ما احنا شايفين إنه زي ما عمل كده وزي ما خلى أخوه يجرب الأمر ده بالرغم أن البركة كانت لي، لكن بقول تاني كانت ممكن تعمل بطريقة مختلفة ما فيهاش ألم. نفس اللي عمله مع رفقة ضد والده وضد أخوه هو نفس الأمر والتمييز اللي عمله مع رحيل ومع ليئة، فحصل أنه كان في مرارة جوه قلب ليئة بتحاول أنها تبقى بتاخد أو تشتري محبة الزوج. بس الحقيقة يعقوب ما كانش عنده الأزمة دي مع أولاد مع مراتاته بس، ده كمان كانت عنده نفس المشكلة مع أولاده.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: رجعت لكم بعد الفاصل ومكملين حلقتنا عن يعقوب وأسرته، قد إيه طريقة التربية اللي كان في وسطيها يعقوب أثرت عليه، وهنشوف كمان إزاي بتأثر على الأولاد. بس الأول خليني أكون برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. سناء أهلا بيك يا سناء، مساء النور حبيبتي. سوسن أهلا بيك يا سوسن، مساء الخير. سوسن بتقول: كنت أعرف إنه في نتائج صعبة إنك تميزي شخص عن شخص في العيلة في القرايب، بس شكرا حضرتك فتحت عيني على أمور كثيرة ما كنت شايفاها. شكرا يا سناء، على شكرا يا سوسن على تشجيعك. منار أهلا بيك يا منار، وحشتيني جدا. بتقول كده: الرب يباركك دكتورة هايدي على التعليم الواضح والدقيق لكلمة الله المشجعة والمحذرة لينا. شكرا قوي قوي يا منار على تعليقك المميز. سناء بتقول: أصعب شيء على الولاد عندما يروا التمييز والتفرقة بينهم كمية الألم والوجع اللي بيمروا بها قوية جدا وكثيرة عليهم، ولا يزال يوجد ونحن في هذا الزمن كثير مثل يعقوب. شكرا جدا يا سناء، وأنا لسه ما كملتش بقى، ده أنت هتشوفي كمان حاجات أصعب من كده يعني حقيقي، وهتشوفي تأثير صعب خالص على الولاد. توبة: أخطر حاجة التمييز بين الأولاد، ده بيؤدي إلى الكراهية بين الأولاد والغيرة. شكرا جدا يا توبة، ده حقيقي جدا جدا. تعالوا نكمل مع بعض. احنا أخدنا أن يعقوب عمل تمييز بين الزوجتين، وطبعا ده عمل قلق في وسط الولاد، لكن الأمر ما توقفش عند كده. الأمر أنه كان بيميز بين أولاده، والحقيقة ده بيظهر في موقفين. يمكن احنا طول الوقت عنينا أكتر على يوسف، بس تعالوا أقول لكم على موقف لما قريته قد إيه حسيت إنه يعقوب كان حقيقي صعب جدا، وكان بيميز قوي قوي أولاد رحيل عن بقية الأولاد بصورة صعبة جدا. الموقف ده لما راح يقابل أخوه، يعني هو لما ساب لبان بقى خاله وعايز يروح يتحرك ناحية أرضه، فهو كان رايح يقابل وعارف إن أخوه جاي لقي يتقابل مع اللي هو عايزه. تعالوا نشوف ترتيب أسرته كان عاملها إزاي. يعني هو ماشي عشان يقابل عيسو، راح مرتب كده أسرته، مين يقابله الأول ومين يقابله التاني والتالت والأخير. هنشوفه في تكوين 33 عدد 1 و2، بيقول كده: ورفع يعقوب عينيه ونظر، وإذ عيسو مقبل ومعه 400 رجل. يعني تقريبا جيش 400، مش زي دلوقتي 400 في الوقت ده، يعني جيش، هو شايف إنه في جيش جاي عليه. أقسم الأولاد على لي أو على رحيل وعلى الجاريتين، ووضع، نشوف بقى التقسيم، ووضع الجاريتين وأولدهما في الأول، أولا وليئة وأولادها وراءهم، ورحيل ويوسف فكاشة سلجابت بنيامين أخيرا. تعالوا كده نتخيل الموضوع. يعقوب شايف 400 راجل جاي عليه، فهم داخلين على حرب، فقسم. فالتقسيمة ما كانش انه فيه عبيد والحريم كلهم ورا، لا، التقسيمة ممكن يبقى كان فيه عبيد قدامه، لكن التقسيمة اللي توجع واللي احنا شايفينها انه حط الجواري بولادهم، يعني ولاده، يعني اللي احنا قلنا عليه جاد وأشير ونفتالي اللي هم ولاده برضو، حطهم في الاول، وبعدين ليئة بولادها تاني واحدة اللي هم اللي بعدها، وبعدين رحيل آخر واحد. فاللي هيجي هيضرب في أول ناس اللي هم مين؟ اللي هم أولاده بس من الجواري، وبعدين هيخش في تاني ناس اللي هم أولاده بس من ليئة. يكون هو لحق علشان خاطر يحمي مين؟ يحمي الباقي، يحمي الشخصيات التانية اللي هم رحيل وولاده، ويعني ممكن يكون بيحمي شوية من ليئة. أنا مش قادرة أتخيل إيه الفكرة أو إيه الصورة أو إيه الرسالة اللي وصلت لولاده دول. إيه الصورة اللي وصلت لولاد الجواري اللي هم ولاده؟ إحنا بنقول ولاد الجواري إن هما فعلا ولاد بلها وزلفة. إيه الصورة اللي وصلت لهم لما يشوف إن هما محطوطين في الأول في مواجهة العدو، اللي هو مضحي بيهم، اللي مش مهم، ولما يشوف إخواتهم هم ورا محميين؟ أنا مش عارفة إيه الصورة وإيه الرسالة اللي ممكن توصل لولاده في وضع زي كده.
2: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: الموقف الثاني يمكن احنا عارفينه، الموقف الثاني اللي هو بيقول كده: وأما إسرائيل اللي هو يعقوب يعني، فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه. تعالوا شوفوا التبرير اللي لما نحب حد من أولادنا أكثر من حد بندي التبرير، بيقول كده: لأنه ابن شيخوخته. طب ما انت عندك يعني كل الولاد مفروض يبقوا واحد بس هو لأنه كان ابن شيخ أخته، فهو ده غالبا التبرير اللي كان حطه قدامه أن يوسف ده ابن شيخ أختي، فعشان كده كان بيحب يوسف أكتر. وعمل إيه؟ صنع له قميصا ملونا. فده كان التمييز وده التبرير. وكثيرا ما نبرر الحتة اللي زي كده لما بنميز بين أولادنا بس بتبقى نتيجة صعبة جدا، وهقول بعد كده النتيجة إيه. وطبعا حدكم أكيد عارفين جزء من النتيجة، بس في حتة تانية عايزة أشارككم بيها. دي حاجة. الحاجة التانية في التمييز أنه يوسف هنا ما كانش بيروح يرعى، يعني هي مرة واحدة بس اللي راح رعى مع أولاده، ورجع قال له النميمة اللي كانوا بيقولوها، ودي أنا حكيها دلوقتي إذا كان في وقت يعني. لكن الفكرة أنه بعدها ما راحش تاني، يعني بيقول كده ومضى إخوته ليرعى غنم أبيه عند شكيم، بس يوسف مش معهم. فهو ميز يوسف وكأنه فعلا الأمير، يعني هو مش بس لبسه القميص الملون اللي بيقول أنه هو أمير، لا ده تمييزه أنه كان قاعد كأنه فعلا أمير، ما بيشتغلش، قاعد جنب باباه ما بيعملش أي حاجة. ده هنلاقيها في تكوين 37:12. يعقوب اتعلم التمييز بين الأبناء من باباه ومامته إسحاق ورفقة، كبر وأصبح رب أسرة، وهو كمان بقى ينفذ سياسة التمييز سواء بين زوجاته أو بين أولاده زي ما احنا شفنا. بس يا ترى النتيجة كانت ايه؟

0: يومك معنا على راديو سما.
1: رجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصة يعقوب وحياته سواء مع الأب والأم أو مع الأولاد. بس خلوني أكون بقرا التعليقات اللي جات لي. سناء بتقول إيه الظلم ده؟ حقيقة سناء ظلم رهيب. وعلى فكرة مامته برضو ظلمت عيسو بسبب التمييز، وده هقوله المرة الجاية إزاي ظلمته. إفرايم أهلا بيكي إفرايم، وحشاني جدا من زمان قوي مش بشوفك يا حبيبتي، أهلا بيكي أحب أشوفك دايما. منار بتقول حاجة حلوة، وصل لأولاده رسالة كراهية ورفض، وده بيظهر في تعاملهم مع يوسف حقيقي وكراهيتهم لي عندما فكروا بقتله أو بيعه للإسماعيليين. شكرا جدا، دي بتبقى نتيجة التمييز الطبيعي جدا بين الأولاد. فتعالوا كده بقى نشوف لما يعقوب رتربى في وسط تمييز طلع بيعمل كده مع زوجاته وبيعمل كده مع الولاد. طب تعالوا بقى نشوف إيه اللي حصل، يعني تعالوا نشوف نتيجة أنه عمل كده مع أولاده إيه اللي حصل. حصل حاجتين، احنا يمكن طول الوقت شايفين كراهيتهم ليوسف، بس حصل حاجة في الاول كانت صعبة جدا، اللي هو زرع جواهم ضيق ومرارة من الاب. في تكوين 37 عدد 2 بيقول يوسف اذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع اخواته الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي ابيه، واتى يوسف بنميمتهم الرضيئة الى ابيهم. على فكرة زي ما قلت كده بعد المرة دي هو ما راحش يعني عمل يعني اشتغل تاني في رعي الأغنام، دي كانت آخر مرة يعني، دي ملحوظة كنت عايزة أقولها. بس أنا خلينا كده نرجع للآية. واخدين بالكم أولاد مين اللي كانوا مع يوسف واللي قالوا نميمة رديئة في باباهم؟ أولاد بلها وأولاد زلفة. فاكرين دول مين؟ دول اللي يعقوب حطهم في الأول خالص عشان يواجهوا الخطر، دول اللي شافوا أنه هو مش بيحبهم، دول اللي شافوا ان يعقوب معتبرهم ايه يعني، معتبرهم انه كأنه مش ولاده، معتبرهم انه دول وكأنه عبيده، عشان كده حطهم في الاول، ما شافوش الابوة الحقيقية منه في الموقف اللي زي كده. دول كان جواهم مرارة، عشان كده كانت نميمتهم رضية تجاه الاب. احيانا من غير ما بنحس لما بنكون في تمييز طفل عن طفل، الطفل التاني بتكون جواه مرارة، مرارة مش بس ناحية الأخ المميز، مرارة ناحية الأب أو الأم اللي بيميزه، لأنه ببساطة جديدة التمييز هو رسالة رفض، وده اللي شافوه أولاد يعقوب، خاصة أبناء بلها وزلفة اللي هم أبناء الجاريتين، بسبب الموقف اللي اتحطوا فيه في الأول وهم صغيرين مراهقين أطفال، بس هم شافوا الموقف ده كان قد إيه صعب عليهم. فأول حاجة تمييز، نتيجة وحصاد تمييز يعقوب لأولاده وللأمهات كمان، كانت نتيجة أنه الأولاد دول كان جواهم مرارة، عشان كده كان في نميمة رضية تجاه الأب. دي أول حاجة. تاني حاجة اللي تقريبا احنا غالبا كلنا عارفينها، هي بقى الكراهية الطفل المدلل. يعني الطفل المدلل عند يعقوب كرهه، لما بيقول كده الكتاب انه يعقوب احب يوسف وجاب له القميص الملون، تكملت الآية بتقول فلما رأى اخواته ان اباهم احبه اكثر من جميع اخواته ابغضوه ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام. ودي كانت النتيجة، حصاد مرارة من الأب نفسه اللي بيميز، مرارة من الطفل المدلل المميز. دي كانت أول أسلوب في التربية اللي اتبعه يعقوب، وكانت النتيجة الحصاد أنه حصل مرارة تجاهه ومرارة كمان تجاه يوسف.
2: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: بسرعة كده أقول لكم النهاردة أخدنا إيه. النهاردة اتكلمنا عن أول طريقة في التربية ما كانتش صح من إسحاق ورفقة ليعقوب وعيسو، وهي سياسة التفضيل أو التمييز. كان كل واحد بيحب طرف وأكتر من الطرف الثاني، والنتيجة أنه يعقوب طلع عنده نفس الصفة، فابتدى يبقى فيه تفضيل، عدم حيادية، تمييز، كان بيحب رحيل أكتر من ليئة، وطبعا الجريتين بالنسبة له ما كانش فيه أي تواصل بينهم خالص. وبنشوف ده لما كان بيتعامل مع رحيل بطريقة مختلفة، وبنشوف ده لما كان رافض ليئة تماما، وبنشوف ده كمان من معاني أسماء أبناء ليئة إذا كانت بتعاني من عدم محبة يعقوب ليها، وبنشوف ده لما رأوا بين جاب لها لفاح علشان كان شايف معاناة مامته إنه بابا مش بيحبها زي ما بيحب رحيل. مش بس كان التمييز اللي خده من أهله بين الزوجتين، لكن كمان كان التمييز بين أولاده، لدرجة إنه في موقف عيسو اللي هي موقف بالنسبة له من قبل ما يعرف عيسو عايز إيه، بس بالنسبة له موقف حرب، أول ناس حطهم أولاده اللي من الجاريتين، وتاني ناس أولاده اللي من ليئة، وآخر ناس عشان يضمن سلامتهم أولاده اللي أو يوسف اللي هو ابنه من رحيل. التمييز الرهيب ده وعدم اهتمامه بكل أولاده اهتمام واحد، كانت النتيجة هي الشعور بالمرارة من الأب، وده بنشوفه لما حصل أنه بني زلفة وبني بلها كانوا بينموا عليه بنمية مرضية من كتر ما جواهم مرارة تجاه الأب اللي ما كانش بيحبهم وميز إخواتهم عنه. كمان كان عندهم مرارة تجاه يوسف الطفل المدلل فأبغضوه وما قدروش يكونوا بيكلموا بسلام. بكده النهاردة نكون خلصنا الجزء الأول، وهي طريقة التربية اللي فيها تمييز، وشفنا إزاي يعقوب لما أخدها وابتدى ينفذها كان كمان هو عنده حصاد مع أولاده. تابعوني بقى الحلقة الجاية عشان نكمل قصتنا، القصة الجميلة قوي دي، ونشوف تاني مشكلة في أسلوب تربية إسحاق ورفقة مع عيسو ويعقوب كانت إيه، وإزاي دي أثرت على يعقوب وعلى كمان.
0: ودلوقتي جه إعادة برنامج صباح فمك، لو حابب تتابعنا وقت الهواء

دبل اسبريسو. بعد اذنكم هكلمكم النهارده عن تجربتي الشخصيه. لما بتزيد الضغوط الماديه والنفسيه في الشغل وفي البيت واللي كنت عامل حسابه او كنت فاكر ان انا حاسبه صح خرم مني. وفي الحاله دي الحقيقه ان انا بعطل ومش بقدر على التفكير المنظم اللي كنت بفكر بيه قبل كده. وهنا بيجي دور الصديق الوفي اللي مش شبهي في الارتباك والكآبة، أو شريك الحياة المتعاون الهادي اللطيف، أو حتى البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني اللي فيه خبير تنمية بشرية أكلمه على الهواء مباشرة. لو مفيش بقى أي حد من دول لأي سبب كان، وفضل معايا كتاب وتليفون وموسيقى بحبها ومج القهوة المتعاون ورق وقلم وحاجات كده، يعني الحقيقة الحاجات دي بتنفع، بس كلام مع حد قدامي ولاقيه في أي وقت أكيد أروع من الأونلاين اللي بستخبى وراه وغالبا مش بيبين إن أنا ضعيف أو متورط قدام الناس. أهلا بكم في برنامج دبل إسبريسو. دبل إسبريسو بيدعوكم لحل جميل بسيط يهديكم ويرضيكم. اطفي الراديو واتكلم مع ربنا.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من أول امبارح ومبسوطة كالعادة أن أنا أكون معاكم في يوم جديد وحلقة جديدة نحكي وندردش ونفضفض ونلعب ونتناقش ونكتشف مع بعض تفاصيل وأفكار كتيرة زي ما تعودنا كده من هنا وهناك. مبسوطة جدا أن أنا أكون معاكم النهاردة لأن حلقتنا النهاردة حاسة كده أنا من الحلقات اللي إحنا محتاجين كده إيه نبص عليها من وقت للتاني. موضوعنا النهاردة كده عايزين نعمل فيه كده حملة مقارنات. النهاردة مش هنقارن ما بين حاجة ولا اتنين، إحنا عندنا حملة مقارنات، وهي مش مقارنات على قد ما هي كده إيه بعض الصفات اللي بنسيء فهمها أو بنسيء استخدامها، أو نقول إيه بنزيد استخدامها زيادة عن الحد فبتبوظ مننا. يعني ايه صفة تبوظ مننا؟ عارفين بالبلدي كده المثل اللي بيقولك الحاجة لما تزيد عن حدها تتقلب ضدها. احنا عايزين النهاردة كده نحكي في المثل ده، مش نحكي في المثل نفسه لكن عايزين نحكي عن صفات وسلوكيات وافكار بنعيش بيها متخيلين انها كده في قمة الاتزان، وان الصفات دي قمة النبل، قمة الجمال، قمة العطاء، قمة التأمين للنفس. واما اجي كده النهاردة حطها تحت الفحص ألاقي إنها اتقلبت ضدها، إنها بقت عكس الصفة. النهاردة كده عايزين نحكي عن الصفات اللي المفروض إنها بتسهل حياتنا لكن لإني أسأت استخدامها فهي اتقلبت العكس. النهاردة كده عايزاكم تكونوا بتحكوا معايا وتشاركوني من وجهة نظركم إيه الصفات اللي ممكن النهاردة كده زي ما سميناها وزي ما مكتوب كده في سؤال حلقتنا على لايف الفيسبوك، صفات توأم. ايه من وجهة نظرك الصفات اللي بيعتبروا توأم، بمعنى ان هم شبه بعض جدا ظاهريا لكن في المضمون الفرق ما بينهم فرق السماء والارض، فرق الحياة والموت زي ما بنقول. النهاردة كده كمان عايزاك تشاركنا وتقولي كده ايه الصفة اللي موجودة عندك وحاسس ان هي زادت عن حدها شوية ومحتاجة كده يتعمل لها اعادة اتزان. زي مثلا صفات كتيرة تكلمنا عنها الوقت اللي فات في حلقات مختلفة، وليكن مثلا اولهم زي ما كنا بنحكي عن الطيبة، وحكينا عن ان الطيبة مش سذاجة، وكنا متخيلين انه ناس كتيرة بتبعد عن الطيبة لان الطيبة في مفهومهم هي السذاجة، والاتنين من وجهة نظرهم من بره الشخص الطيب والشخص الساذج الاتنين هادين، الاتنين جمال، الاتنين ما بيعترضوش، الاثنين، بس الفرق ما بينهم باطنيا فرق كبير جدا. فالنهارده شاركوني كده من وجهه نظركم ايه الصفه الحلوه اللي موجوده عندك، اللي حاسس كده او شايف ان هي موجوده في شخصيتك بس حاسس كده ان الصفه دي ابتدت تزيد شويه فابتدت كده تعمل لك قلق او ابتدت تعمل عدم توازن. النهارده كده هنكون بنحكي في الصفات ديت، فاستناكم تشاركونا واستناكم طبعا تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50. اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهارده. متحمسه جدا العب معاكم ونتناقش في صفات كتير قوي النهارده هنحطها تحت الفحص ونشوف امتى بتبقى الجانب الحلو وامتى لما بتزيد عن حدها بتقلب ليه الجانب السلبي. متحمسه جدا لموضوعنا النهارده، فخلونا نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونبتدي كلامنا ونحكي اكتر مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.
0: انت دلوقتي بتتابع

الواقع بيقول إن في ألم وضيق، لكن ربنا سندك ومعينك وقت الألم، زي ما بيقول في رسالة يعقوب أصحاح 12 وعدد 1: هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه بعدما ينجح ينال إكليل الحياة الذي وعد الله به الذين يحبونه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. فالنهاردة متحمسة جدا أكون بتشارك معاكم موضوعنا. موضوعنا النهاردة عايزين كده نجمع كل الصفات. خلينا نقول إيه، هنجمع الصفات الحلوة الجميلة اللي عايزين كده نكون بنتسم بها، ونشوف كده الصفات دي لما بتزيد عن حدها بتتقلب لإيه، وهل أنا ممكن أكون عايش بالنقيض دوت وأنا متخيل إن أنا عايش الصفة الحلوة. ده اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة، صفات توأم لكن الفرق ما بينهم السماء والأرض. النهاردة كنت متحمسة جدا تكوني بتشاركوني كده من وجهة نظركم ايه هي صفات التوأم ديت، وهل في صفة حلوة انت حاسس كده ان انت بتتمتع بيها بس خايف ان الصفة دي تزيد عن حدها لانها ممكن تتقلب لحاجة تاني، وليكن مثلا انا شايف نفسي طيب وخايف ان الطيبة دي تقلب مني لسذاجة. النهارده كده هحكي لكم على امثله من التاريخ، امثله موجوده فعلا، امثله عاشت وسطينا وكانت متخيله ان هي بتتمتع بصفات حلوه، شطره، حكيمه، لكن الحقيقه ان هم كانوا النقيض تماما للصفات دي. فهستناكم كده انتوا كمان شاركوني من وجهه نظركم. ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختاروا ارقامكم المفضله ونشوف كده الصندوق مخبلكم ايه النهارده. طيب خلونا كده قبل ما نروح لاولى فقراتنا نصبح على صديقنا حاتم. يا حاتم صباح الخير والبركه. يا حاتم اخبارك ايه؟ حاتم بتغيب عننا كتير، طمنا عليك كده وعلى اخبارك، ومبسوطه جدا بوجودك معانا النهارده، وهستناك تشاركنا في كل فقراتنا وتقول لي كده من وجهة نظرك ايه الصفات اللي شايف انها لما بتزيد عن حدها بتتقلب للنقيض بتاعها، بس احنا بنبقى متخيلين ان احنا لسه متمتعين بالصفة الحلوة. فكر معايا كده. لكن حاتم بيصبح علينا بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع وأسرة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اختي ليليان ويبارك خدمتك ويستخدمك اكثر واكثر لمجد اسمه القدوس دوما، وليكي وحشة وكل الزملاء بالراديو. احنا كمان تقدين وجودك معانا يا حاتم، حقيقي كده من الناس المميزه ودايما مشاركاتها كده مضيئه زي ما بنقول. متحمسه جدا اسمع رايك ومشاركاتك يا حاتم. لكن كمان بنصبح على مارتينا. يا مارتينا صباح الخيرات، فينك يا شيخ مارتينا؟ عايزه اقول ايه، بقالك كام سنه يا مارتينا ما بتشاركناش؟ يعني ينفع كده؟ احنا مش بنتكلم دلوقتي بالحلقات ولا بالشهور، بقالنا كام سنه يا مارتينا ما شفناكيش معانا كده في صباح سما. وحشنا جدا ومفتقدين مشاركاتك، وحالا اشوف لك رقم 19 النهارده من الصندوق. لكن شاركيني كده من وجهه نظرك ايه الصفه اللي بتشوفي ان ناس كتيره ممكن تكون بتعيش بيها، بس الصفه دي هم متخيلين ان هم واخدين الجانب الايجابي فيها، لكن الحقيقه انه لا، احنا قلبنا العكس النقيض. شاركينا كده لكن رقم 19 النهاردة. طيب بصي رقم 19 النهاردة سهلة جدا وفتحت لك كده يعني ايه نقول اول مشاركة في موضوعنا. رقم 19 النهاردة بتقول نخلط كثيرا بين الصبر والانتظار. الصبر من الصفات اللي كتير مننا نفسه ان هو يكون بيتصف بيها، الشخص ده صبور، ويمكن حكينا في حلقة من قريب يعني مش من بعيد عن الفرق ما بين الصبر والانتظار. فكثيرا ما نخلط بين الصبر والانتظار، فالصبر لا يعني الجلوس ساكنين، بل يجب مواكبة العمل الحسيس لتحقيق الأهداف المنشودة. دي رقم 19 النهاردة يا مارتينا. رسالتك بتقولك خلي بالك ما تخلطيش ما بين الصبر والانتظار، فأمين كده ربنا يديك الحكمة ان انت تكوني بتفرقي ما بين الاتنين. شاركيني من وجهة نظرك كده ايه ممكن يكون الفرق ما بين الصبر والانتظار. يمكن احنا بما ان انت بقالك فترة غايبة فيعني ممكن تكوني ما سمعتيش الحلقة ديت، لكن حكينا من قريب على ان في فرق كبير جدا ما بين الصبر والانتظار، وما بين ان انا اكون صابر وانا بعمل اللي عليا وانا مستني بس وقت الحصاد بعد ما زرعت، وما بين الانتظار اللي فيه نوع من انواع الاستسلام اللي هو انا انا انا انا زرعت ومش لاقي نتيجه، فانا لقيت انه وليكن مثلا الارض ناشفه او الارض بور، فانا اقول خلاص انا مش هزرع تاني، فانا مش هحاول تاني، فانا مش هكده تاني، انا مش هسعى تاني، واديني بقى مستني لما الخير يجي. ويمكن هنا الخيط الرفيع ما بين الاتنين هو السعي، انا مستمر في السعي ولا انا وقفت. الصبر يمكن حكينا عن ان هو قوة، وحكينا عن انه استمرار للمحاولة واستمرار للسعي والصلاة والدعاء، في حين ان الانتظار استسلام وتخلي عن المحاولة وتخلي عن الشغف وفقدان الرضا وفقدان الرغبة في السعي. وأكيد دي حالة لا هترضيني ولا هتوصلني لهدفي ولا أكيد هتكون حالة مرضية لله. مش هو ده لله عايز يكون بيشوفني بي. فشاركيني أكتر كده من وجهة نظرك إيه الفرق ما بين الصبر والانتظار. الصبر يمكن حكينا عن ان هو فضيلة على انه انتظار نشط لكن مش انتظار سلبي. الشخص الصابر قلنا ان هو الشخص اللي بيعمل اللي عليه لكن مستني بس التوقيت الالهي، عكس الشخص في حالة انتظار سلبي مستسلم لسلبيته مستسلم لشخصيته السلبية اللي اتغلبت عليه وقرر كده ان هو يكون بيوقف حياته بيوقف سعي المجرد. يمكن ان النتيجة اتأخرت شوية او ما كانتش زي ما هو عايزها. فحكينا يمكن كمان وقتها فكروا معي كده فكروني حكينا ايه عن ايه انه الصبر من الحاجات اللي بتبني كمان الصبر من الحاجات اللي بتبني ارواحنا وبتبني ثقتنا اكتر في الله بتعمق علاقتنا بيه عكس الاستسلام اللي بيهد عزيمتنا. فشاركيني اكتر كده يا مارتينا بصفات تاني حاجة كده شبه الصبر والانتظار لكن الفرق ما بينهم كبير جدا محتاجين ندرك الفرق ما بينهم. وهل بتشوفي ان لسه في فروق تاني ما بين الصبر والانتظار؟ واستناك تلعبي معانا تاني عشان رقم 19 هنا طلعت لك رساله واحنا صندوقنا مليان العاب وتحديات ورسائل فاستناك كده تلعبي معانا تاني. كمان حاتم بيقول نشكرك يا رب لانك اهديتنا يوما جديدا اشرق بنور وجهك علينا واعطنا ان نعمل كل ما يرضيك. نلجا اليك الهي بقلوب راضيه تطلب عونك. بدل همومنا بأفراح وأحلامنا إلى واقع. كن للمسافر رفيق الدرب، للمريض بلسم للشفاء، للحزين لمسة عزاء، للمضطهد الأمان والسلام. نطلب تحننك يا إلهنا الحنون فليس لنا غيرك. نلجأ إليه وقت الشدة والضيق. نعلم يا سيدي إنك قلت لنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ونحن نثق إن لكل شيء تحت السماء وقت فلتكن إرادتك ومشيئتك دائما في حياتنا. لك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين يا حاتم، حقيقي بكون مبسوطة وسعيدة وممتنة جدا لكل مرة بتشاركنا فيها بصلاة غالية وصلاة مؤثرة. صلاة حقيقي كده بتبقى طالعة من القلب فبتوصل للقلب بسرعة. شكرا جدا ليك يا حاتم واستناك كده تشاركنا أكتر في موضوعنا وتقولي كده إيه صفات اللي بتشوف إنها ممكن تكون من وجهة النظر الناس هم شبه بعض جدا لكن هم الفرق ما بينهم كبير جدا. الفرق ما بينهم شعرة. النهاردة كده عايزين نحكي عن الشعرة اللي بتفصل ما بين الصفة ونقدها، اللي بتفصل ما بين الجانب الحلو والجانب السلبي. طيب كمان حاتم بيختار معانا رقم 25 ورقم 25 النهاردة. ماشي برضو رسالة، فيش حد لحد دلوقتي كده نشن على ألعاب. طيب رقم 25 النهاردة رسالة بتقول لا تفقد الأمل عندما تعتقد أن الأمر قد انتهى، يأتي الله لينقذك. النهاردة كده رسالتك بتقول لك تمسك بالأمل، تمسك بالرجاء، خليك مصدق كده أنه حتى لو الدنيا باظت خالص، حتى لو الدنيا ظلمت قوي، يأتي الله لك لينقذك. وده وعده، دي رسالته ليك النهاردة يا حاتم. استنى كده تشاركني أكتر في موضوع انا ويت كمل لعب معانا. كمان بنصبح على الجميله نانا. يا نانا صباح الخيرات، انت اللي محبوبه وجودك دايما محبوب كده يا نانا. وحشاني من الحلقه اللي فاتت، يعني كنت بنساني كده الحلقه اللي فاتت، ومبسوطه ان انت معانا النهارده. طمنيني اجازه ولا شغل النهارده؟ عايزين نطمن كده بس على بعضينا. نانا استناكي نلعب مع بعض في الصندوق وكمان تشاركيني كده من وجهه نظرك بشكل شخصي في الأول، إيه الصفة اللي انتي بتشوفي ان انتي ممكن تكوني بتتمتعي بيها لكن بتشوفي ان لما بتزيد عن حدها او خايفة انها تزيد عن حدها علشان الموضوع ما يبقاش أوفر او عشان الموضوع ما يقلبش ضدك؟ وهل قادرة تميزي ما بين الصفات ديات عامة في حياتنا؟ في صفات كتيرة جدا. يمكن من شوية كنت بحكي مع مارتينا على الصبر والانتظار لأن طلع من الرسالة بتاعتها، لكن هل قادرة تميزي ما بين صفات المفروض انها صفات حلوة وعايزين اننا نكون بنتمتع بيها لكن للأسف اوقات كتيرة كده بتزيد مننا فبتتقلب ضدها؟ هستنيكي كده تشاركينا. خلونا كده قبل ما نكمل كلامنا احكي لكم على شوية قصص يا جماعة وكلها قصص لشخصيات عاشت معانا, عاشت وسطينا في الحياة اللي احنا عايشين فيها ديت. وكان الفرق ما بين الصفاتين عندهم كبير جدا. يمكن واحدة من الصفات برضو اللي حكينا عنها من قريب كانت الطيبة والسذاجة, وحكينا عن قد ايه في فرق كبير جدا ما بين الطيبة والسذاجة, وقلنا ان الفرق ما بين الاتنين هو النية, وانه كلنا نحب اننا نكون الشخص الطيب اللي قلبه ابيض الجميل, وقلنا ان دي نعمة وان يكون شخص طيب دي بركة. بس قلنا برضو ان الطيبة من غير حكمة بتتحول لسذاجة, وتخليني فريسة لأي حد ان هو يكون بيستغل طيبتي ويستغل قلبي الابيض. وقلنا انه لو هنسمي كده النهاردة الفرق ما بين الصفات شعرة, وهنخلينا نقول كده ان الشعرة ما بين الطيبة والسذاجة هنا كانت الوعي او الحكمة. وقلنا ان الطيبة مش معناها ان انا اكون بفتح قلبي وافتح بيتي وافتح حياتي كده مشاعر لكل الناس, لكن معناها اني اكون محب, بس اكون واعي لخبث الناس اللي حواليا او لسوء نيتهم, او اني اكون زي ما الكتاب قال كده اني اكون حكيم كالحيات لكن وديع وبسيط زي الحمام, واكون واعي يمكن لتفاصيل حياتي. لكن حقيقة الخبر الاول او القصة الاولى اللي معانا النهاردة لملك اتعرف عنه ان هو كان طيب لدرجة السذاجة, الشعرة عنده هنا اتقطعت. القصة اللي معانا دلوقتي أو القصة معانا هي عن ملك فرنسا الأخير قبل الثورة الفرنسية. دي قصة الملك لويس الستاشر. المؤرخين وصفوا الملك لويس الستاشر بأنه كان شخص طيب جدا جدا جدا, ودي كانت طبعه الشخصي او دي كانت الصفة اللي بتميزه ان هو كان شخص لين, شخص طيب, شخص بسيط, ما كانش شخص شرير ولا شخص قاسي ولا شخص عنيف, وكان يعني بمحبة بيتمنى لشعبه ان هو يكون بيعيش سعيد ومبسوط ومرتاح, لكن كان بيفتقد تماما للذكاء السياسي او للصلابة في الحكم. وبسبب طيبته الزيادة ديت اللي تحولت لسذاجة وضعف في الشخصية, كان بيصدق المستشارين بتوعه في أي حاجة تتقله. عارفين كده أحيانا بقى في للحكام على مر التاريخ نسمع القصص دي, بقى في مستشار فاسد أو ليه نية مش سليمة أو نفسه يكون بيسعى ويوصل هو للحكم, فيبتدي كده إيه يهمس في ودن الملك بحاجات غير حقيقية. وده اللي حصل مع الملك لويس الستاشر بسبب ضعف شخصيته, فكان المستشارين بتوعه بيهمسوا في ودنه بحاجات مش حقيقية, ضعفت أكتر ملكه أو حكمه, مكانش بيقدر إن هو يكون بياخد أي موقف حازم أو حاسم ضد الفساد اللي بيحصل في البلاط الملكي, وكان بيخاف ياخد أي قرارات قوية علشان يصلح بيها الفساد أو الاقتصاد, خوفا من إن هو يكون حد بيتضايق منه أو حد بيزعل منه. بس كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن البلد انهارت منه والدنيا فرطت خالص, وقامت الثورة الفرنسية وانتهى بيه المطاف على المقصلة. فالطيبة هنا ما كانتش هي المنجي ليه, لأن الطيبة هنا كانت من غير حكمة, كانت من غير وعي. هو سلامة نيته وتعاطفه مع الشعب وتعاطفه مع الآخرين وتعاطفه وسلامة نيته مع المستشارين والمحيطين بدون وعي وبدون قدرة على أنه يكون بيقول لأ أو أنه يكون بياخد قرارات حاسمة, ضيعت منه الدنيا. لما كان محتاج في وقت من الأوقات أنه يكون بياخد قرارات حازمة ويقف كده بشدة في وجه الحاجات اللي هو معترض عليها, ما عملش كده. بسذاجة كان متخيل أن ده نوع من أنواع أنه بيحافظ على علاقاته مع الناس, مش عايز يزعل حد, لكن النتيجة كانت إيه؟ النتيجة أنه يعني الثورة قامت وهو مات خلاص, يعني ملك وشلناه ويلا بقى قامت الثورة زي ما بيحصل في أي دولة بيصور فيها الشعب على الحكم. لكن هنا محتاجين نفرق انه الطيبة هنا محتاجين نتعلم زي يكون ليها حدود. عارفين كده اي حاجة عايز ان انا اكون بحافظ عليها ببني حوالين منها سور, فانا محتاج ان انا اكون الطيبة بتاعتي دي مطعمة بالحكمة اللي بتبني سور حوالين حياتي عشان تحافظ عليه. الطيبة ان انا اكون مدرك انه في ذئاب بره, بس انا بختار ان انا اكون طيب, بس طيب بحكمة, طيب وعي, وانا عارف ازاي هتعامل مع الذئاب اللي بره دي. فده فرق ما بين الطيبة والسذاجة. الملك لويس هنا ما كانش قادر يعمل كنترول ما بين الاثنين, او ما كانش عارف, او ما كانش قادر يعمل فرق ما بين الاثنين, فكانت النتيجة انه فقد حياته. الحقيقة ان دي مش القصة الوحيدة اللي كان فيها شعرة فقدت او شعرة اتقطعت ما بين صفتين هما نقيض لبعض. هما عارفين كده, هنقول هنسميهم ايه, الوجهين لعملة واحدة. كل الصفات اللي معانا النهاردة هما صفات توأم, هما صفات وجهين لعملة واحدة, لكن لاننا ما كناش حكماء كفاية في اننا نكون بنتعامل معاهم صح, قلبنا على الوجه اللي مش حكيم. طيب خليني كده قبل ما اكمل واحكي لكم اكتر كده قصص تاني, ارجع للتعليقات ونانا وورودها والوانها الجميلة. طيب نانا بتقول نسيت سماعاتي وانا في الشغل لا اسمعك جيدا. طب في حد معاكي في المكتب يا نانا؟ انت شاركتي قبل كده المره اللي فاتت لما نسيتي السماعات, يعني حظنا كان حلو ان كنت قاعده لوحدك فكنت عارفه تعلي الصوت براحتك. فطمنينا كده, سمعينا ولا مش سمعينا, يعني وجودك من الحاجات المميزه ومشاركاتك دايما كده بتكون مميزه ومبهجه. فيعني نتمنى كده ان انت تكوني سمعينا دلوقتي يا نانا, وتقدري ان انت تكوني بتشاركينا اكتر, وتقدري كده تقولي لي او تحكي لي على صفات من وجهة نظرك كده هنقول ان هما الوجهين لعملة واحدة. احنا قلنا لحد الوقت ايه, يمكن من اللي قلناه ومن اللي طلع من الصندوق من قصص, قلنا الطيبة والسذاجة, ونعتبر اننا قلنا مثلا صبر واستسلام او صبر وانتظار. فايه تاني يا جماعة؟ هما حاجات نقيض او حاجات عكس بعض, محتاجين كده نتعلم نفرق ما بينهم. لكن خلوني كده ارجع تاني لحاتم. حاتم بيشاركنا بيقول زيادة الصفات الحميدة عن حدها يحولها إلى نقيدها, فبدلا من جلب المنفعة تصبح مصدرا للضرر والاستنزاف النفسي. إليك أبرز هذه الصفات وكيف تنقلب أثارها عند المبالغة فيها. الكمال والمثالية, السعي للتمييز جيد لكن المبالغة فيه تخلق معايير مستحيلة تؤدي إلى التسويف. القلق المستمر والجلد الدائم للذات, دي نقطة. الكرم والعطاء محمود ولكن إذا زاد عن الحد فإنه يؤدي إلى الاستنزاف المالي والعاطفي واستغلال الآخرين لحاجة الشخص الدائمة للإرضاء. تالت صفتين, التواضع اعتقد بقى الاتضاع والتواضع. التواضع مطلوب لكن الافراط فيه يتحول الى ضعف في الشخصيه وانعدام الثقه بالنفس مما يسهل على الاخرين تهميش دورك وحقوقك. التنظيم والترتيب, الحرص على النظام يرفع النتيجه الا ان الهوس به يتحول الى اضطراب نفسي قصري يمنع الشخص من الاسترخاء ويعيقه عن إنجاز المهام إذا لم تكن مثالية. الثقة بالنفس, الثقة تدفع للنجاح لكن تجاوزها للحد يولد غرور وتعالي مما ينفر الناس ويبعدك عن تقبل النصيحة أو التعلم من الأخطاء. التضحية والإيثار, مساعدة الآخرين من شيم الكرام لكن إهمال الذات لإرضاء الجميع يؤدي إلى الاحتراق النفسي وضياع الحقوق الشخصية. الله عليك يا حاتم. حاتم أنا عايزة أعلق على كل نقطة من دول, يعني حقيقي حاسة كده أن كل نقطة من دول نقدر نحن نعمل عنها حلقة كاملة لوحدة. طب أقول لكم على حاجة, خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع جدا ونرجع بعد الفاصل نصبح على بهاء. يا بهاء صباح الخير والبركة. بعد الفاصل هقول لك الأرقام ديت ونكمل باقي تعليقاتكم وناخد نقطة نقطة من مشاركات حاتم, لأن حاسة أن كل نقطة فيهم نقدر نحكي فيهم كتير جدا, ونفرق ما بين الصفات اللي المفروض انها صفات محمودة كده زي ما حاتم بيقول لكن بتتقلب الناحية التانية. النهاردة مش عايزين نتكلم عن الابيض والاسود, صفة حلوة وصفة وحشة. النهاردة عايزين نتكلم عن الشعر, المنطقة الرمادي اللي ما بين الابيض والاسود, الخيط الرفيع جدا اللي بيفصل ما بين الصفة اللي بتجمل حياتنا ونقدها, الصفة اللي ممكن تهد حياتي, تهد سلامي, تهد طاقتي. القاعدة بتقول انه اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. النهاردة ده كده عايزين نشوف ايه هو الحد او ايه هي الشعرة عشان نفضل في حالة الاتزان أو حالة الاعتدال من غير ما نفقد التوازن دوت. حاتم خليك معانا، خليكم معانا، هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حتة.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: قد تستطيع ان تغسل وجهك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير عينيك من النظرات النجسة. قد تستطيع ان تغسل رأسك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير عقلك من الأفكار النجسة. وقد تستطيع أن تغسل قدميك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير سلوكك وتصرفاتك. تستطيع أن تغسل يديك بالماء، لكنك لا تستطيع تطهير يديك من أخذ ما لا يحل لها. ناس كتيرة قوي مهتمة أنها تطهر نفسها من برة، تكون طهرة وشها ورأسها وإيديها ورجلها. لكن هل يا ترى عمرك فكرت إن عينيك محتاجة تتغسل من جوة، ورأسك محتاجة تنضف من جوة، ورجليك محتاجة تسلك بطهارة، مش مجرد بالمية اللي من برة لكن بالمية اللي من جوة؟ بدعوك النهاردة إنك تيجي للشخص المكتوب عنه إنه مختبر القلوب وفاحص الكلى، الله اللي مفيش حاجة تخفى عليه، إلا مهما اتطهرت من برة لكن من جوة نجس، هيفضل شايفك وعرفك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. ليك لازم أرن على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه كده مكملين وقتنا ومكملين يومنا مع بعض في صباح سما. لسه مستنياكم تشاركوني كده من وجهة نظركم ايه الصفات اللي تعتبر صفات عكس بعض، صفات نقيض لبعض لكن هما ظاهريا شبه بعض. الحقيقة قبل الفاصل حاتم شاركنا بيه صفات كتيرة جدا، عايزة كده أمسكهم صفة صفة نفصصهم مع بعض، لكن الأول كده خلوني أرجع عليه بهاء وصبح عليه مرة كمان.

بتكمل كمان. رقم 11، رقم 11 برضو رسالة. ما فيش حد منشن على الألعاب النهاردة يا جماعة. ماشي، رقم 11 النهاردة رسالة بتقول قم بواجبك وأكثر قليلا وسيأتي المستقبل من تلقاء نفسه. دي علامة يا مارد بقى، دي رسالة ليك النهاردة، يعني حقيقي ده اختيارك، ماليش دعوة. رسالتك النهاردة بتقول قم بواجبك وأكثر قليلا، اعمل اللي عليك وزيادة شوية. عارف كده ماما تيجي تقول لك اعمل اللي عليك وزيادة، اعمل اللي عليك وزيادة والمستقبل سيأتي من تلقاء نفسه. فأمين كده، ربنا يكون دايما محسسك ان هو معاك وان هو في ظهرك يا بهاء، بيقول لك بس اعمل انت اللي عليك وملكش دعوة بالنتيجة، ملكش دعوة بالباقي، المستقبل ده بتاعي انا. كمان نانا بتختار رقم 31 وبعدها رقم 22 ليا، ده الدلع دوت. طيب خلينا كده نشوف 31 الاول وربي بقى سؤال بقى. طيب رقم 31 سؤال، رقم 31 النهارده سؤال بيقول ايه اغرب مكان لقيت فيه حاجه ضايعه منك كنت بتدور عليها بقالك سنين؟ الناس اللي بتضيع حاجات كده، عارف كده احيانا بتحط حاجه في مكان وترجع تدور عليها ما تلاقيهاش. فالنهارده كده رقم 31 بتسالك يا نانا ايه اغرب مكان ضيعتي فيه حاجه ولقيتيها، واللي هو قعدتي تسالي ايه جابها هنا، انا مضيعاها في الحته الفلانيه مثلا، ايه جابها هنا او جت هنا ازاي. فاحكي لنا كده موقف حسيتي فيه او سالتي فيه نفسك السؤال ده، ايه اللي جابها هنا او ايه اغرب مكان ضيعتي فيه حاجه. لكن رقم 22 كمان رساله. ماشي ماشي، رساله رقم 22 دي ليا صح. رقم 22 رساله بتقول ليست الحريه غياب الالتزامات انما هي القدره على اختيار ما هو افضل لي والزم نفسي بيه. يمكن كل سنه بنحكي الحلقه اللي فاتت في فكره الحريه ديت، وانه قلنا انه اختياري للمسؤوليات وتحملها ده اعظم انواع الحريه. فامين كده ربنا دايما يدينا القوه ديت اننا نختار مسؤولياتنا ونختار التزاماتنا ونكون قادرين على اننا نكون بنلتزم بيها فعلا. دي رقم 22 يا نانا، يا رب تكوني كده سمعانا ومتابعه معانا وتشاركينا اكتر. كمان بهاء بيشاركنا بيقول يوما، يا بهاء انا لمحتك، طيب يعني هدور عليه تاني بس. نانا بتقول من فضلك اكتبي تعليقاتك مقطع مقطع، هذا طويلة جدا. ايوه ده هي بتشارك حاتم. طيب بصي ما تلاقيش، انا هفصصها لك دلوقتي، هفصص انا مشاركه حاتم دلوقتي واحكيها لك صفه صفه. لانه حاتم فعلا مشاركنا بصفات كتيره جدا وكلها حقيقيه جدا، كلها لو جينا ركزنا فيها كده هنلاقي ان هي الصفه ولو ما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. طب خلينا كده نبتدي نفصص الصفات اللي حاتم شاركنا بيها. حاتم بدأ معانا بالكمال والمثالية وقال ان السعي للتميز جيد لكن المبالغة فيه تخلق معايير مستحيلة تؤدي الى التسويف والقلق المستمر والجلد الدائم للذات. وده من الحاجات الحقيقية جدا، فكرة ان انا لما باجي اعمل الحاجة انا عايزها تطلع بيرفكت، انا عايزها تطلع مثالية، انا عايزها تطلع مفهاش غلطة. بس في فرق ما بين المثالية وفرق ما بين ان يكون عندي هوس بالكمال. المثالية مفهومها الايجابي هي ان انا يكون عندي رغبة بان انا اكون بقدم افضل ما عندي. لكن الهوس بالكمال هو اني ارفض اي حاجة غير انها تكون 100%، انها تكون بيرفكت. وده فعلا مش هيعمل اي حاجة غير انه يخليني طول الوقت مش راضي عن نفسي، طول الوقت تعيس. الخط الرفيع هنا او الشعر الرفيع هنا ان انا محتاج اتقبل نفسي بامكانياتي وبحدود مجهودي. المثاليه معناها ان انا هجتهد اني اقدم افضل ما عندي بافضل جوده ممكنه. لكن الهوس بالكمال ان الحاجه لو ما كانتش بيرفكت 100% فانا فاشل، او الحاجه دي ما تنفعش، او الحاجه دي غلط. كتير بنضيع حياتنا في انتظار ان الحاجه تبقى 100% او ان اللحظه تكون مثاليه او ان الشغل يبقى بيرفكت، لدرجه اننا اوقات كتيره بنقع في الفخ اللي حاتم بيقول عليه التسويف، بنخاف نبدا. الهوس بالكمال هو سجن بيمنعنا من الاستمتاع بالبساطة وبالجمال وبالمتاح، ونستمتع بإمكانياتي
اللي ممكن يكون فيها بعض العيوب الصغيرة، والعيوب الصغيرة دي ما هياش عيب على فكرة. طيب ايه تاني؟ حاتم شاركنا بحاجات كتير هي الحقيقة. طب بصوا اقول لكم على حاجة، نطلع مع بعض فاصل.

0: امسك ورقة وقلم وابدأ خطط. خطط أحلامك وأفكارك، حتى لو أحلام مش منطقية ولا عقلانية وممكن يتقال عليها تعجيزية. اغلط على الورق في التخطيط والأحلام، وبعدين فلترها وعدل فيها، وبعد ما تنتهي منها هتبدأ تشوف إيه اللي ينفع يتحول لأهداف قابلة للقياس وينفع تتحقق في فترة زمنية معينة. كل دقيقة تخطيط بتوفر 4 في التنفيذ. خطط واكتب واحكم لك.
1: تاني بالتسبيح والحمد على راديو سمع.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين مع بعض كده في صفات لو زادت عن حدها يعني ربنا يستر ما تقلبش ضدها. وصلنا كده آخر حاجة مع حاتم كان بيشاركنا، قلنا هنفصص كده كل النقط اللي حاتم شاركنا بيها. كان بيشاركنا أول حاجة عن الكمال والمثالية، وحكينا قد إيه لما المثالية بتزيد عن حدها بتوصل إن أنا بفقد متعة الحاجة. كمان حاتم كان بيشاركنا بالكرم وقال إن العطاء محمود، لكن إذا زاد عن الحد فإنه يؤدي إلى الاستنزاف المالي والعاطفي واستغلال الآخرين لحاجة الشخص الدائمة للإرضاء. أوقات كتيرة فعلا في ناس كتيرة بتقع في الفخ دوت، إن أنا متخيل إن أنا عايز أكون شخص كريم، عايز إن أنا أكون شخص معطاء، شخص اللي الناس بتقول عليه شخص كريم، فأفضل أدي أدي أدي وأنا متخيل إن أنا كده يعني مفيش مني. الكرم أو العطاء لما بيكون من فيض النعمة بقلب فرحان بقلب حكيم عايز يدي بجد، ده بيكون زي ما حاتم كان بيقول كده بيكون عطاء محمود. لكن لما بيزيد عن حده بيتحول لنوع من الاستنزاف، أو ممكن يتحول لنوع من أنواع التبذير. أنا مش بقيت هنا بدي لأني عايز أدي، أو بدي وأنا مش قادر أعمل كنترول فبستنزف. لا، ده واحدة من مشاكل العطاء الزيادة أو الكرم الزيادة اللي بدون حكمة لما شعرة التوازن بتتقطع، إنه أنا كمان بتحول لشخص مبذر مش شخص معطاء أو مش شخص كريم. والمبذر هنا بيبقى عنده رغبة في الظهور أكتر من إنه هو يكون زي ما حاتم كان بيشاركنا هنا رغبة في استجداء رضا الناس. هو أنا مش بس عايز أرضيهم، لا ده أنا عايزهم كمان يشوفوني، أنا عايز أظهر كده قدام الناس بأن أنا شخص المعين الشخص المعطي. فالشعرة هنا النية، أنا نيتي إيه واللي قدامي محتاج لحد فين. فممكن نقول الشعرة هنا النية والاحتياج. العطاء أو العطاء المحمود أو الكرم هو إن أنا أدي المحتاج وشارك اللي حوالين مني من النعم والبركات اللي معايا أو من رزقي زي ما بنقول، لكن هحافظ على التوازن. إن أنا مثلا مش هاخد من احتياجات بيتي علشان أروح أدي ببزخ للناس عشان بس الناس يقولوا علي إن أنا شخص كريم أو إن أنا شخص معطاء. ده العطاء الحكيم. لكن العطاء لما بيبقى رغبة في الاستجداء أو العطاء لما بيتحول لنوع من التبذير، فأنا هنا بدي ببذخ لا يرضي الله ولا الناس محتاجاه، أنا بس عايز أدي عشان يتقال إن أنا بدي، أو أنا بدي علشان يحبوني. ده بذخ أو ده تبذير. وأحيانا الشخص دوت بيدي من حاجة هو مش بيملكها أساسا، هو بيدي لأنه أنا بس عايز يتقال إن أنا بدي أنا معطاء. الكرم صفة حلوة، إني أكون شخص كريم أو إن أنا أكون شخص معطاء أو العطاء المحمود زي ما حاتم كان بيشاركنا كده، ده صفة حلوة، صفة جميلة وصفة إلهية على فكرة، العطاء أو الكرم. لكن صفة التبذير دي صفة استهلاكية. الشخص الكريم بيدي لأنه حابب ان هو يكون بيدي، او الشخص المعطي حابب ان هو يكون بيدي من فيض محبته ومن فيض قلبه بيدي بيعطي. لكن المبذر بيصرف بس عشان يتقال عليه فلان كريم، او علشان يستجدي زي ما حاتم كان بيقول يستجدي محبة الناس. شتان ما بين الكرم او العطاء المحمود وما بين العطاء الاستجداء ارضاء الاخرين او العطاء اللي رغبة في الظهور. أنا محتاجة أفرق ما بين الاتنين. خليني أحكي لكم كده قبل ما نسيب النقطة دي قصة قريتها من فترة، يا رب بس أفتكر تفاصيلها صح. كانت بتحكي عن الفرق ما بين التبذير والكرم. أنا مش فاكرة القصة دي يعني أبطالها كانوا منين بالضبط، لكن هي كانت عن شخصية مشهورة جدا في الأدب اليوناني. تقريبا كان بطل القصة اسمه تيمون، لو أنا فاكرة اسمه صح. يعني المهم أن تيمون ده كان واحد من أثرياء المدينة، الناس بتعليهم كده عليا تقوم الأغنية، كان غني، أعتقد كانت في أسينا، أحداث القصة دي كانت في أسينا، وكان شخص غني جدا ومعروف أنه هو غني جدا، وكان شخص معطاء جدا جدا جدا جدا جدا، كان أي حد يروح يطلب منه فلوس يدي، أي حد يطلب منه أنه هو يسدد له ديونه يسدد له ديونه، أي حد يطلب منه معونة يطلب يديله معونة، أي حد بقى قريب غريب صديق عدو، أي حد، كان رجل طيب ورجل جميل ورجل معطاء ما بيزعلش حد، لحد ما يوصل في يوم أن فلوسه وثروته كلها خلصت. فيعني خلاص ما يعني بيقولك خد من التل يختل تقريبا او حاجه كده، قال له خلاص، عمال بياخد من الثروه بتاعته لحد ما خلصت، لحد ما يعني خلاص جاب اخرها. ولما خلصت الديانه ابتدوا يظهروا وديونه فضلت تكتر وتكوم، فابتدى انه يكون بيلجا لاصحابه والحبايبه والحشيه اللي كانت حوالين منه، اللي هو اوريدي اداهم ببذخ، اداهم عطاء مش محمود بقى هنا، عطاء زعلان، عطاء غير حكيم. فابتدى ان هو يكون بيطلب منهم مساعدات زي ما هو ساعدهم، لكن كلهم رفضوا، كلهم قفلوا ابوابهم في وشه. وكانت النتيجة ايه؟ النتيجة انه في نهاية القصة يعني اتقال ان هو مات وحيد بحصرته ومديون، يعني مات وحيد ومديون الاثنين. احنا محتاجين نتعلم نفرق فعلا ما بين ان انا اكون شخص كريم، شخص معطاء، عطاء حكيم، وبين اني اكون الشخص اللي مبذر او بيستنزف زي ما حاتم كان بيقول. كمان من الحاجات اللي حاتم شاركنا بيها هي التواضع، والتواضع دي نقطة كبيرة جدا، فخلينا كده ايه ناخد تعليق كمان قبل ما نرجع كده نكمل مع حاتم. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ طيب بهاء، لقيتك يا بهاء، انا لمحتك في الاول بس انت جريت مني، لقيتك. بهاء بيقول: يوما ما رايت خادم يهان من مخدوم لدرجه اني اتضايقت لاجله وهو ساكت، فكنت اعتقد انه ضعيف للغايه، ولكن عندما كبرت وتذكرت الموقف اكتشفت انه قوي جدا. القوه قوه الصبر والاحتمال وليس قوه بدنيه، ودي نقطه مهمه جدا. شكرا جدا ليك يا بهاء. طب احكي لنا اكتر كده، مش عايزين نعرف تفاصيل الموقف لو مش حابب تكون بتشارك، لكن احكي لنا كده النقطه اللي حسيت فعلا فيها انه عدم الرد في اللحظه دي ده كان قوه. اوقات كتير فعلا بنبقى متخيلين انه عدم الرد ده ضعف او ان السكوت ده ضعف، بس في فرق برضو ما بين اني اكون ساكت، ويمكن ساكت بتواضع او بالتضاع، ويمكن دي من النقطه اللي حاتم كان بيشاركنا بيها نحكي عنها دلوقتي، وما بين اني ساكت لاني مغلوب على امري. شاركنا كده من وجهه نظرك يا بهاء، الفرق ده ممكن يبان في ايه. كمان نانا بتقول: الحزم والقسوه كلاهما يظهر بالقوه، لكن الحزم يحمي والقسوة تدمر. الله عليك يا نانا، دي واحدة من النقط المهمة جدا جدا جدا اللي فعلا أوقات كتيرة بنخلط ما بينهم، ان انا متخيل ان انا كده شخص حازم والحزم صفة حلوة، لكن انا في الحقيقة انا اتحولت لشخص قاسي. الحزم هو ان انا، ونركز مع بعض لان دي واحدة من الصفات اللي محتاجين نتعلم نفرق ما بينهم، لانه فعلا في ناس كتيرة قوي بتخلط ما بينهم، وبقول على نفسي ان انا شخص حازم وانا شخص قاسي. الحزم الصح هو ان انا يكون عندي القدرة ان انا اقول لا في الوقت المناسب او في الوقت الصح، واتمسك باللا ديت، واتمسك برأيي، واتمسك بوجهة نظري من غير تنازل، ده حزم. لكن الأسوأ ان انا اقول لا بس عشان انا عايز كلمتي تمشي، او اقول لا بس عشان انا عايز اجرح الشخص اللي قدامي، او هقول لا بس عشان انا عايز اكثر بخاطره وبين كده ان انا صاحب الكلمة الاولى والاخيرة وان انا صاحب السلطة. الشعر ما بين الاتنين هنا هي الهدف من الموقف. الهدف من الموقف ايه؟ الحزم هدفه ان انا احمي نفسي، احمي مبادئي، احمي الحاجة اللي انا بدافع عنها. عكس القسوة هدفها بس فرض سيطرة، فرض هيمنة، او ان انا حاسسك ان انا اعلى، او ان انا عايز حاسسك بنوع من الذنب مثلا ان انت مش هتعرف توصل للحاجة دي، او حاسسك بالدونية. الحزم بيخلي الناس تحترم الشخص دوت لانه متمسك بمبادئه، متمسك بآرائه، لكن القسوة تخلي الناس تبعد عني، تنفر مني، تهرب من التعامل معايا. الشخص الحازم ممكن لما يجي يقول لي لا يقول لي لا وهو مبتسم بمودة، وهو عنده يمكن إحساس أو لين في التعامل معايا، هو متمسك برأيه لكن هو مش قاسي معايا، عكس الشخص القاسي اللي ملامحه هتلاقيها متحجرة أو فيها نوع من الشماتة إنه لا أنا كلامي أنا اللي هيمشي. فشتان الفرق ما بين القسوة والحزم، أنا محتاجة أفرق ما بينهم علشان ما رجعش أقع في الفخ ده وأقول أنا بس كنت شخص حازم في قراراتي. فأنت حازم ولا قاسي؟ كتير مننا بيقع في الفخ ده وقت. فبرافو عليكي جدا. يا نانا ايه تاني، ايه تاني ممكن يكون فروق ما بين صفات الفرق ما بينهم؟ شعرة، انا محتاج كده اتعلم افرق ما بينهم او محتاج كده اعرف الفرق ما بين الاتنين. يلا قبل ما ارجع كده لمشاركة حاتم كنا وصلنا للتواضع، بهاء كان بيشاركنا عايز من الصندوق رقم واحد. طيب خليني كان نشوف رقم واحد النهاردة فيها ايه. رقم واحد النهاردة تحدي، حلو التحدي ده، لعبة تحدي. بص بقى ركز معي، السؤال بيقول أو التحدي بيقول هل تستطيع أن تكتب لنا جملة طويلة جدا ولكن تكون كل كلماتها متشابهة حتى وإن كانت جملة مش مفهومة ولكن كلها تبدأ بنفس الحرف؟ صعب صعب التحدي ده، بس ما تغشش يعني، ما تروحش كده تقول للشات جي بي تي ولا جوجل اكتب لي جمله، ما تغشش ماشي، حاول كده اجتهد على قد ما تقدر وادينا جمله قدر الامكان مفهومه، يعني تكون كل كلماتها متشابهه او تكون بتبدا كلها بنفس الحرف. فعارف كده زي ايه، كان في العاب كده بيلعبوها احنا صغيرين اللي هو ايه ارنبنا في منور انور، عارفين حاجات كده اللي هو كلمات تحس ان هي كلها شبه بعضها او تكون كلها بتبدا بنفس الحرف. فيعني يلا العب، ده التحدي بتاعك دلوقتي وهستناك كده تشاركني. طيب خلينا كده قبل ما نكمل في التعليقات نرجع لتعليق حاتم، وكنا وصلنا للتواضع. او التواضع ده كارثه، التواضع دوت تعرفين ان التواضع دوت انا بحس ان هو مش ليه وش واحد، يعني هي التواضع ونقيد، ولا انا بحس انه ليه اكتر من نقيد. لكن حاتم كان بيشاركنا بيقول ان التواضع مطلوب لكن الافراط فيه يتحول الى ضعف في الشخصيه وانعدام ثقه بالنفس مما يسهل على الاخرين تهميش دورك وحقوقك. وده واحد من الحاجات الحقيقيه، انا كنت متخيل ان انا شخص متواضع فالناس هتحبني والناس هتقول ان انا مش متكبر او مش مغرور. لكن زي ما حاتم بيقول هنا كده، التواضع لما بيزيد عن حده بيتحول لنوع من انواع ضعف الشخصيه او ضعف الذات. مفيش حد فينا ما بيحبش ان يكون شخص متواضع او يتقال عليه شخص متواضع، بس الفرق ما بين التواضع وما بين اني اكون بسمح ان انا اوصل للحاله اللي حاتم بيشاركنا بيها ديت، او اني اوصل لنوع من المذله، اصل انت انا كنت فاكر ان انا كده متواضع بس انا سبتهم يدوسوا عليا، فتبقى نوع من ذل النفس كبير جدا. الشخص المتواضع هو شخص واثق من نفسه. ممكن يكون الشخص اللي بهاء كان بيشارك بيه من شويه، الخادم اللي كان بيحكي عنه من شويه، ده تواضع. انا مش محتاج اثبت لحد حاجه، انا مش محتاج اثبت لحد ان انا اقوى، او مش محتاج اثبت ان انا ذو مكانه. تعال اتفرج كده على المشاهير او المتميزين او العلماء في اي مجال، تلاقي دايما كده اعلى واحد في المجال ده هو مش محتاج يثبت ان هو اعلى واحد، مش محتاج يثبت ان هو مهم، اعماله انجازاته هي اللي بتتكلم عنه، فهو مش محتاج يثبت ان هو عظيم. فالخط الفاصل هنا ما بين التواضع وان انا اسمح ان انا اوصل لحالة انعدام الثقة بالنفس ديت، هي ادراكي لكرامتي وادراكي لمكانتي. التواضع عمره ما كان معناه اني اسمح بالاهانة او ان انا اتعامل بنوع من المهانة. المسيح كان متواضع، المسيح واحدة من الصفات اللي اتقالت عنه ان هو وديع ومتواضع القلب، متواضع لدرجة ان هو نزل غسل ارجل تلاميذه. وغسل الأرجل ده يا جماعة اللي يرجع عليه التفاصيل اليهودية زمان كانت بتبقى وظيفة أصغر وأقل خادم في البيت، أقل لو البيت مفهوش خادم تبقى وظيفة الابن الأصغر في البيت، اللي هو الشخص اللي ملوش كلمة، الشخص اللي ملوش سلطان، الشخص اللي ملوش مكانة. فالمسيح كلية القدرة وكلية الكرامة تواضع ونزل غسل أرجل التلاميذ، لكنه كان قوي، كان قوي لدرجة أنه هو صرخ في الباعة والصيارفة وطردهم من الهيكل لما الحدود اتخطت. ففي فرق ما بين أن أنا أكون متواضع وأن أنا أكون ضعيف أو أني أكون بسمح للمهانة. التواضع الحقيقي هو قوة في توب وداع. المسيح قال عنه كده أنه وديع ومتواضع. كتير مننا بيفتكر أن التواضع معناه أني أقول حاضر ونعم وتحت أمرك على كل حاجة واسمح للناس أن تدوس عليا، وده غلط. ده عمره ما كان حقيقي، ده عمره ما كان تعريف التواضع. التواضع هو أن أنا أكون عارف حجمي ومكانتي الحقيقية بس مش منفوخ. أنا عارف حجمي ومكانتي الحقيقية قدام نفسي وقدام الله وقدام الناس اللي بتفهم، فأنا مش محتاج حاجة تانية أو مش محتاج أكثر حد عشان أبان أن أنا كبير، مش محتاج أن أنا أفرش نفسي عشان أبان أن أنا ذو مكانة، مش محتاج أن أنا أستعرض عضلات. لكن لما حد يتخطى حدوده معايا أقدر أقف قدامه وأقدر أقول له لا، وأقدر أقول له أنت بتتخطى، أقدر أحفظ لنفسي مكانتها وكرامتها. مش تكبر لكن احترام للنفس اللي ربنا ادهاني، المكانة اللي ربنا ادهاني. انا ما بحاولش ان انا اكون حاجة تاني مش انا. فده الفرق ما بين التواضع. والحقيقة ان في فرق برضو، في شعر ما بين التواضع ولما كده ايه انسى التواضع توصل لتكبر. هنا ده النقيض التاني خالص بقى. بس خليني كده ايه قبل ما احكي لكم على الفكرة ديت وقبل ما اكمل في باقي تعليقات او النقط اللي حاتم شاركنا بيها، عايزة كده ارجع للتعليقات. وصلنا لحد فين يا جماعة؟ وصلنا لحد بهاء كان بيختار رقم واحد. خلاص كمان نانا بتقول لماذا بختي دائما في السؤال. طيب واحد هي بتقول على 31، 31 دي كده بتقول ايه؟ ايوه فهمتك، بتقول ليه دايما بختي في النوعيه دي من الاسئله. السؤال كان بيقول ايه اغرب مكان لقيت فيه حاجه ضايعه منك كنت بتدور عليها بقالك سنين. ان انا بقالها فتره كده بيطلع لها سؤال، لو تخيلتي نفسك في مكان غريب هتعملي ايه؟ لو شنطتك فيها حاجات غريبه هتكون ايه؟ احكي لنا بقى. بصي انت حظ جاي في الحاجات الغريبه، يلا قولي لنا بقى ايه اغرب مكان ضيعتي فيه حاجه. طيب كمان نانا بتشاركنا بتقول الثقة بالنفس والغرور. وانا حاسة ان هي دي نقدر نقول عليها كده ايه الشعر ما بين التواضع واللي بتقلب ناحية تانية بقى ان انا كنت متواضع وتقلب ناحية تانية بقى ايه غرور او تفاخر. وهنا فعلا دولت ممكن نعتبرهم عملة موازية ليها. يعني لو قلنا انه التواضع ممكن تتحول لمهانة، بس التواضع لما بيتلغي بيبقى نوع من انواع الغرور كده، فممكن نقول ان الغرور هو الشعرة ما بينه وبين الثقة في النفس، هي او الوجه التاني للعملة. كلاهما يبدو واثقا ولكن الثقة ترفع صاحبها والغرور يسقطه. انت عارفة فكرتيني بالثقة ترفع صاحبها والغرور يسقطه. فكرتيني بقصة مين؟ قصة شاول. مين فاكر معايا كده قصة شاول؟ شاول الملك، مسيح الله اللي ربنا اختاره كده انه ده هيكون الملك، او الملك اتمسح على شعب اسرائيل. اللي يرجع كده ليه قصة شاول؟ شاول كان الابن الصغير اللي لما جم يدوروا عليه كده ويختاروه سموئيل، لما جه يدور عليه كده كان مستخبي من كتر ما هو لا ده انا الصغير ده انا. بس في فرق ما بين ان انا اكون بقى صغير كده ومتواضع وجميل بس نجاح ورا نجاح ورا نجاح، كرامتي بتتبني وثقتي بنفسي بتتبني، الثقة بالنفس بقى اللي نانا بتحكي عنها هنا، وتبدأ عزة النفس وتبتدي تدخللني كده الاضواء. انا حاسة ان نوعا ما ده اللي حصل مع شاول، بدأ متواضع جميل صغير لكن نجاح ورا نجاح ورا نجاح وثقة بالنفس، ابتدى ثقة النفس تتحول لنوع من الغرور والكبرياء. أنا أقدر، أنا أعرف، أنا أعمل، لدرجة أنه تخطى حدوده وابتدى أنه يكون بيقدم ذبيحة ما يستناش الكاهن ويقولك أنا اللي هقدم الذبيحة، مش دورك، مش دورك، مش ده اللي مطلوب منك. فانا محتاج افرق ما بين ان انا واثق من نفسي وان انا الغرور ملاني والشعره هنا او الخط الرفيع هنا الاعتراف بحدودنا والاعتراف بمحدوديتي. انا بني ادم، ايه المشكله ان انا يكون عندي حدود؟ المشكله ان انا اعترف ان انا عندي محدوديه. طول ما انا عارف ان انا قوتي مش مني او شطارتي مش مني او نجاحي مش مني، انا هفضل في دايره الثقه بالنفس. انا هفضل انا انا انا بنجح وواثق من نفسي بس انا عارف ان قوتي مش مني. يعني باختصار الثقه بالنفس او عزه النفس هنا هتبقى هي الصون للكرامه من ان انا اكون بقع في فخ الكبرياء او في فخ الغرور او في فخ تضخيم الانا. الكبرياء بيبدا لما بنسى ان النجاح مش من عندي او انه النعمه مش انا اللي مصدرها، النعمه جايه من فوق، او انه نجاحي ده فضل من الله مش استحقاق، مش لان انا شاطر، مش لان انا برافو عليا، مش لان انا تعبت وذاكرت واجتهدت فانا نجحت. لا ده استحقاق، لان انا ممكن اذاكر واتعب وبرضه ما نجحش، بس لان الله ليه خطه تانية، ليه مشيئه تانية ليا. فبرافو عليك يا نانا. ايه تاني؟ طيب احنا خديني كده، ايه انا اخد تعليق من التعليقات ونقطه من عند حاتم، تعليق ونقطه من عند حاتم. مستنياكم انتوا كمان تشاركوني كده. ولسه مكملين مع بعض لعبه في الصندوق يا جماعه، اوعوا تنسوا، لسه مكملين مع بعض لعبنا في الصندوق. اختار رقم من 1 لـ50 كده ونشوف هيطلع لك ايه النهارده. ممكن يطلع لك رساله، نصيحة، لعبة كده. طيب كمان نرجع تاني كده. حاتم كان بيشاركنا التنظيم والترتيب، وكان بيقول الحرص على التنظيم يرفع الإنتاجية، إلا إن الهوس به يتحول إلى اضطراب نفسي قصري يمنع الشخص من الاسترخاء ويعيقه عن إنجاز المهام إذا لم تكن مثالية. وحسن شوية دي شبه الكمالية، كمال الكمالية والمثالية، ان انا محتاج اخلي بالي انه اوقات كتيرة بنقعد نقول ايه، انا هرتب المكتب بعد كده ذكر، انا هروق الأوضة وبعد كده هعمل، انا ها ها ها ها. فكرة ان الترتيب والتنظيم حلو ان انا اكون شخص منظم، حلو ان انا اكون شخص مرتب، لكن اخلي بالي من انه ده ما يوقعنيش في نفس فخ الكمالية، انه طب لما اعملها، طب لما زبطها، لما ارتبها، لما احضرها، لما تسويف. كمان كان بيشاركنا بيقول الثقة بالنفس، اعتقد دي اللي حكينا عنها مع بعض دلوقتي، الثقة تدفع للنجاح لكن تجاوزها للحدود يولد الغرور والتعالي مما ينفر الناس ويبعدك عن تقبل النصيحة والتعلم من الأخطاء. الثقة بالنفس مش بس ممكن توقعني في الغرور اللي يخليني أتخطى حدودي، لكن ممكن يخليني برضو أسد وداني فعلا زي ما حاتم بيقول عن المساعدات والنصايح والتنبيهات اللي ممكن يكونوا اللي حواليا بيحاولوا ينبهوني ليها، بيحاولوا يلفتوا نظري ليها، فده حقيقي جدا. كمان التضحية والإيثار، مساعدة الآخرين من شيم الكرام، لكن إهمال الذات لإرضاء الجميع يؤدي إلى احتراق النفسي وضياع الحقوق الشخصية. فاكرين لما كنا بنحكي عن الشخص المتاح باستمرار، الشخص اللي وقت ما تطلبه هو موجود؟ في فرق ما بين إن أنا أكون شخص خدوم معطاء متاح، وما بين إن أنا أكون بسيب نفسي أتعرض للاستنزاف. الشخص المتاح باستمرار هو شخص مستهلك، هو شخص مستنزف، محتاجين نخلي بالنا من الموضوع دوت. كمان برجع تاني كده للتعليقات، ونانا كانت بتشاركنا بتقول الرحمة والشفقة الزائدة كلاهما نابع من القلب، لكن الرحمة تنقذ والشفقة غير المنضبطة قد تؤذي. وده من ودي من النقط كمان، او دي من العملات اللي كتير بنقع فيها. انا متخيل ان انا قلبي عطوف رحيم، تخيل كده، ايه حد متخيل ان هو انا بتمتع بصفة الرحمة او الشفقة الحلوة، فهساعد ده وهخدم دوت وهحتوي دوت وهتبنى دوت، انا شايل عاتق العالم كله على كتفي. بس دي مش الرحمة. الرحمة ان انا برضو في حكمة في الموضوع، كلاهما نابع من القلب زي ما نانا كانت بتقول، لكن واحدة فيهم بتقودها الحكمة والتانية بيقودها القلب، المشاعر. فالشعرة هنا ما بين دي وما بين دي، انا مين اللي بيقودني، مين اللي بيحركني. هحكي معاكي اكتر يا نانا، لكن عايزة ارجع كده للتعليقات عشان عايز اصبح على صديقتنا الجميلة المختفية بقالها حلقتين، بقالي حلقتين بحلهم يا مجدة ما شفتكيش. صباح الخير وصباح البركة، وحشاني جدا يا مجدة، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك، وطمنيني كنتي مختفية فين الحلقتين اللي فاتوا؟ ما شفتكيش حلقة يوم الخميس، ما شفتكيش حلقة يوم الاثنين، ينفع كده اتخذتي غياب؟ طمنين عليكي دي أول حاجة، لكن كمان متحمسة جدا أسمع رأيك وتشاركينا كده، تقوليلي من وجهة نظرك إيه الصفتين اللي ظاهريا بيبانوا شبه بعض لكن باطنيا وهم عكس بعض تماما. فكري كده، لكن حالا أشوف لك رقم 5 ورقم 9. طيب رقم 5 الأول، رقم 5 النهاردة سؤال حلو قوي، ما هي تفاصيل أول 3 ساعات في يومك النهاردة؟ إيه أو شوفي النهاردة كده صحيتي الساعة كام يا مجدة، واحكي لي تفاصيل أول 3 ساعات في يومك. دي رقم 5 النهاردة. كمان رقم 9 رسالة بتقول عندما لا تتفائل يتسوس الذكاء. هنا رسالة اليوم أو حكمة اليوم ربطت لك التفاؤل والرجاء والسعادة بالذكاء، فخليكي متفائلة، خلي عندك دايما رجاء وثقة كده عشان تفضلي كده متمتعة بذهن وذكاء حاضر. دي رقم 9 النهاردة، استناكي تشاركينا أكتر يا مجدة وتطمنين عليكي وعلى أخبارك. كمان نانا بتختار رقم 40 وبتقول أرجوكي يا رقم 40 لا تسأليني السؤال. واضح كده أنت عايزة تزوغي من إجابة رقم 33. ماشي، يعني معني حاسة سهلة، يعني قوليلي فكري كده، دي مش حاجة تخيلية بقى، فكري كده انت ايه حاجات اللي ضيعتيها واغرب مكان لقيت في حاجة مضيعاها، عارفة كده زي الناس اللي بتقعد تدور على مثلا الموبايل وتلاقيه في المطبخ او تلاقيه على ودانها، بدور على الموبايل وهو على وداني، او ريموت التلفزيون الاقيه في التلاجة، عارفة الحاجات اللي زي دي كده يعني. فقولي لي كده، قولي لي ايه اغرب حاجه كانت ضايعه منك ولقيتيها في مكان غريب، لكن حالا اشوف لك كده رقم 40 وان شاء الله يبقى سؤال. انا عايزه يبقى سؤال وبس، يكون سؤال سهل مش سؤال. ماشي فلتي يا نانا، فلتي. ماشي رقم 40 رساله بتقول تبلغ مرتبه النضج عند اكتسابك القدره على الصبر. النهارده كده رقم 40 بتقول لك يا نانا هتوصلي للنضج لما تكوني فاهمه وقادره تكوني بتميزي الصبر، وامين كده يكون صبر حكيم، الصبر اللي بسعي مش الانتظار السلبي اللي حكينا عنه كتير قبل كده. طيب نانا استناكي كده تجاوبي على السؤال ما تزوغيش بتاع 31 وتشاركينا اكتر كده صفات مش قادره اقول عكس بعض لكن هما مرايه، هما نقيدين، هما وجهين لعمله واحده، فهستناكوا كده تفكروا معايا وتشاركونا. كمان مجدة بتطمننا عليها بتقول عندي ضيوف من الخارج. طب احنا واخدينك من ضيوفك دلوقتي، اي ممكن تجيبي ضيوفك ونقعد مع بعض كلنا، لكن خلاص يعني سامحناكي على الغياب يا مجدة، واهم حاجة ان انتي تكوني بخير. طيب فكري معايا كده يا مجدة، ايه صفات ممكن نكون بنتعامل معاهم على اساس ان هم صفات حلوة جميلة محمودة كده، لكن لما بيزيدوا عن حدهم بنكتشف ان هم صفات سلبية، او بيتحولوا للجانب السلبي، او بيتحولوا للجانب اللي زي عارفة كده المثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حد ده بتتقلب ضدها، فالصفة دي لما بتزيد عن حدها بنكتشف ان هي ممكن تكون بتتقلب ضدها او بتتقلب للسلبي منها. احنا قلنا صفات كتيرة جدا، احنا قلنا العطاء وقلنا الكرم وقلنا الثقة بالنفس وقلنا الغرور وقلنا حاجات كتيرة جدا، لكن حاسة ان برضو من ضمن الحاجات اللي كتير مننا بيقع فيها هي فخ ان انا اكون شخص بيخطط لبكرة، وما بين ان انا شخص قلقان على بكرة. انا بحس ان دي من اكتر الفخاخ اللي بنقع فيها، كتير مننا بيخلط ما بين الاستعداد للي جاي وما بين الخوف من اللي جاي، الاتنين ظاهريا بيكنزوا البكرة، او الاتنين ظاهريا بيستعدوا لبكرة. فالتخطيط لبكرة او الاستعداد لبكرة هو ان انا اعمل اللي عليا، انا بعمل اللي عليا واستعد وبحضر، لكن القلق ان انا بعيش في هم بكرة النهاردة، انا شايل حمل بكرة النهاردة، وافضل اسأل نفسي طب لو حصل كذا، طب لو حصل كذا، طب هعمل ايه، طب هو انت ضمنت ان ده اللي هيحصل؟ في فرق ما بين ان انا استعد لو حصل وما بين ان انا عايش في قلق لو حصل. التخطيط هو، او خلينا نقول ايه، الخيط الرفيع ما بين الاتنين هو التخطيط السليم او التسليم ان انا يا رب انا هعمل اللي عليا واخطط، بس انا مسلم ليك انت القياده. التخطيط ان انا هعمل اللي في ايديا، بس انا مسلم الباقي لربنا. انا هستعد يعني زي مثلا كده ايه، ايام الكورونا، ايام الكورونا في 2020 في بدايه الهوجه ديت، كل الحكومات في كل الدول كانت بتحس او بتشجع المواطنين بتوعها حاولوا تحوشوا اكل علشان ما تضطروش ان انتوا تنزلوا للسوبر ماركت كل شويه، اي مشاوير مش مهمه حاول تستغنى عنها، حاول ان انت اقتصد وقنن وقلل فان انا استعد، فان انا او التخطيط في او الاستعداد بتخطيط هنا ان انا هعمل اللي عليا، هحوش اكل او هحاول ان انا اطلب طلباتي من غير ما ان انا اكون بنزل، ده استعداد. لكن القلق اللي ملا ناس كتيرة بقى من بكرة انه طب هنعمل ايه، طب لو الموضوع طول، طب لو كملنا حياتنا كده، طب فرق كبير ما بين ان انا بخطط لان دي الدعوة او ده التشجيع اللي اتقال دلوقتي اعمل اللي عليك، وما بين الناس اللي كانت بتجيلها نوبات هلع طب احنا هنكمل حياتنا ازاي. فالتخطيط ان انا هخطط بس انا هسلم يا رب ليك النتيجة او التكملة، هسيب الباقي عليك. القلق بقى من اللي جاي ان انا شايل هم كل الاحتمالات، طب لو عينا، لو اتصابنا، لو كملنا حياتنا كده، لو ما الدنيا ما فتحتش تاني، ما برضاش اسيب الدنيا لربنا يدبرها بمشيئته. التخطيط بيديني نوعا ما احساس بالامان لان انا عملت اللي عليا، لكن القلق بيسحب مني الامان بتاع دلوقتي ويسحب مني الراحه في بكره. فلو حسيت ان انت بتفكر في لو اكتر ما بتفكر في دلوقتي، او بتفكر في بكرة اكتر ما بتفكر في دلوقتي، اعرف ان انت في الاغلب كده قطعت الخيط الرفيع ما بين الاتنين، وقعت في القلق، وقعت في الفخ دوت. ففكروا معايا كده ايه تاني فخاخ ممكن نكون بنقع فيها. برجع تاني كده ليه نانا بتقول امين وشكرا، ماشي رقم 40 اهو طلعت يعني رسالة مش سؤال، بس كملي لعب معايا يا نانا، وعايزاكي تكملي لعب كمان في السؤال بتاع 31 وراكي فكري كده ايه اخر حاجة ضيعتيها وضيعتيها فين. كمان ماجدة بتقول الصبر وطول الأناة، ده حقيقي يا ماجدة، يمكن من أول الحاجات اللي حكينا عنها النهاردة الصبر بمعناه الصح، واللي هو يعتبر نوع ما طول أناة، وما بين الصبر بسلبية أو الانتظار بسلبية. كمان بتقول نرمي بكرة على ربنا عشان نقدر نعيش النهاردة. سبقتك يا ماجدة، دي لسه الفكرة اللي كنت بحكي عنها حالا دلوقتي، قريتي أفكاري يمكن قبل ما أقولها، لكن فعلا فكرة أني أكون برمي بكرة على ربنا وأركز في أن أنا أعيش في النهاردة، وما بين أن أنا عايش في بكرة، أنا عايش بقلق بكرة، مش سايب بكرة في حاله. على النقيض بقى للقلق كمان، عكس القلق إيه؟ الهدوء. مين فينا ما يحبش يعيش في هدوء؟ اعتقد كلنا نحب اننا نكون بنعيش في نوع ما هدوء كده، بس في فرق برضو ما بين الهدوء والانعزال. الاتنين ظاهريا شخص قاعد لوحده، بس في واحد بيسعى للهدوء وواحد بيسعى للانعزال. الهدوء هو احتياج نفسي او احتياج روحي للسكينة وللبعد عن الدوشة والصخب والتنطيط، لكن الانعزال نوعا ما هروب، انا عايز اهرب من المسؤوليات، عايز اهرب من الناس، عايز اهرب من العالم. فنقدر نقول ان الشعرة هنا او الخيط الرفيع هنا هو الهدف. انت بتنعزل او انت قاعد لوحدك دلوقتي ليه؟ الهدوء انا ببعد علشان انا عايز اشحن طاقتي، او علشان عايز كده ايه ارجع كده ايه اريح شويه عشان اعرف ارجع لالتزاماتي لمسؤولياتي لحبايبي. لكن الانعزال انا عايز ابعد لان انا مش عايز اشوف حد، ولا عايز حد يشوفني، ولا عايز اتكلم، انا عايز انسحب من الحياه واللي فيها. الهدوء صفه ايجابيه هتخليني يمكن هتساعدني ان انا اتزن، ان حياتي تبقى متزنه مش كلها تنطيط وصخب لكن الانعزال معناه ان انا عايز اكون وحيد، ده مرض، عايز تكون وحيد ده مرض. فالخيط هنا هو التوازن في الوقت، انت بتقعد قد ايه في هدوء، انت بتقعد قد ايه لوحدك. فانت بتسعى للهدوء ولا انت بتسعى للانعزال؟ ان انا اقعد مع نفسي دي حاجة حلوة، لكن ان انا عايز طول الوقت قاعد مع نفسي بس، لا خلي بالك ده ممكن يتحول لانعزال. وعارفين كده حتى بيقولك ان الانسان ما يعرفش يعيش من غير ناس، بيقولك جنتك من غير ناس ما تنعيش. فأنا محتاج أخلي بالي برضو أن أنا مش هدفي أن أنا أكون بنعزل عن الناس. فكروا معايا كده، طيب إيه تاني صفات محتاجين كده أننا نكون بنفرق ما بينها؟ أيوة بقى، أخيرا نانا جاوبت على السؤال، بتقول لقيت عقد بتاعي تحت إسفنجة في عبوة الأساور، الأساور في دولابي. طيب مش ما ده مكان في العادي ما كنتش هتدوري فيه؟ يبقى مكان غريب صح؟ شفتي الموضوع سهل ازاي؟ شفتي الموضوع سهل ازاي؟ اديك جاوبتي على السؤال اللي كان كنت همسكهولك. يعني انا كل حلقة كده كنت اقولك جاوبي على السؤال. ماشي يلا اللي بعده بسرعة بقى ونشيني على سؤال. فلتي في رقم 40 هو طلعت رسالة. يلا نرجع تاني بقى كده ايه للأسئلة. لكن فكروا معايا كده ايه تاني ممكن نعتبره صفتين توأم لكن هم عكس بعض تماما. انتوا عارفين واحدة من الصفات اللي دايما بنخلط ما بينهم العفوية والتهور، نقول ده شخص متهور او ده شخص عفوي. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ ما الاتنين عايشين حياتهم، الاتنين منطلق، الاتنين بيجروا، الاتنين منطلقين، الاتنين وريني هتجيبهم ازاي. لكن العفوية هي ان انا اكون على طبيعتي، ان انا اكون بتصرف من قلبي بأريحية وقلبي مفتوح، ده شخص عفوي. لكن الشخص المتهور هو اللي بياخد قرارات مصيرية من غير تفكير، من غير ما يفكر في العواقب، من غير ما يفكر في هيعرف ولا مش هيعرف، من غير ما يفكر في تأثير ده ايه. فنقدر نقول ان الفرق ما بين العفوية اللي من القلب وما بين التهور اللي من العقل من غير تفكير هو العقل. العفوي ما بيلغيش عقله رغم انه بيتصرف من قلبه، لكن المتهور بيلغي عقله. العفوية هي ان انا اتحرك بقلبي واضحك من قلبي وانطلق بقلبي، واني اعبر عن مشاعري بصدق واعبر عنها بعفوية في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. عكس التهور، التهور مثلا انا قمت الصبح حسيت ان الشغل ده جاي عليا فانا هقدم استقالتي، او ان انا في لحظة غضب اقول لصديقي اللي اختلفت معاه احنا هنقطع علاقتنا. قرارات بدون حساب، ده التهور. العفوية بتبقى موزونة شوية. العفوية، سمعت حد مرة بيقول العفوية زينت الشخصية، عجبتني الجملة بصراحة. لكن التهور، التهور هنا السوسة أو الآفة اللي بتهد الشخص وبتهد علاقاته، يمكن تهد مستقبله لو متهور كمان في شغله. فأنا محتاج أفكر هنا القرارات اللي أنا باخدها بعفوية دي وأنا بقول إن أنا شخص عفوي كده وتلقائي، هي بتأذيني ولا هي بتحافظ على صورتي وكرامتي ومكانتي وحياتي واحترامي قدام الناس؟ فكروا معايا كده. صفات كتيرة جدا أنا محتاج أتعلم أفرق ما بينها. إحنا اتكلمنا يمكن عن الكرم والتبذير، لكن في الحاجات اللي ليها علاقة بالفلوس برضو، بما أنه دي لغة العصر النهاردة، أني أكون شخص بخيل جلدة ما بين أن أنا أكون شخص حريص برضو في حتة العطاء والفلوس. فرق كبير جدا ما بين أن أنا أكون شخص حريص ما بين أنا أكون شخص بخيل وأنا مش حاسس. الحرص على فلوسي، على مواردي، على العطايا اللي معايا دي حكمة، لكن البخل هو الخوف من بكرة فاقتناء اللي معايا دلوقتي ونقفل عليه. البخيل هو أفقر الناس لأنه مش عارف يعيش حياته، مش عارف يستمتع باللي معايا، هو عايش في سجن ممتلكاته. أنا عمال بحوش بس ما بعيشها، لا. فالخيط الرفيع هنا، تخيل مفاجأة، الخيط الرفيع هنا ممكن يكون العطاء. الشخص اللي بيعرف يدي وبيعرف يصرف، يصرف هو شخص موزون وشخص مؤمن ومصدق انه العطاء من عند الله. فانا هكون حريص، حريص في الاماكن اللي انا هصرف فيها، في الاماكن اللي انا هاعطي فيها. لكن الشخص البخيل هو شخص بيحاول يحبس البركة، والبركة لما بتتحبس بتفسد. الحرص هو إدارة للنعمة اللي ما بين إيديا، عكس البخل اللي خوف من بكرة ومحاولة أن أنا أمنه بإيديا. البخيل بيفقد حريته وبيفقد استمتاعه باللي في إيده لأنه بيعيش حارس لممتلكاته ما بيستخدمهاش. عارفين كده عامل زي الغني الغبي، فاكرين مثلا الغني الغبي اللي فضل يكنز ويبني في مخازن ويقول لنفسه خلاص عيش يا نفسي وانبسطي، لكن ربنا قال له يا غبي نفسك تطلب منك اليوم، استفدت ايه بعد ما اكنزت الإنسان اللي بيعيش خايف على رزقه ومحرص لدرجة البخل بيخسر سعادته في السكة، بيخسر راحته في السكة. لكن العطاء بيخلي البركة تتحرك وتروح وتيجي. والنفس السخية بتثمن، ده الكتاب قاله مش من عندي، لأنها مصدقة ومؤمنة إن المصدر مش من إيديها، المصدر من ربنا. فمحتاج أفرق قبل ما أقول إن أنا شخص حريص. خلي بالك أنت حريص ولا بخيل. صفات تانية كتيرة الحقيقة لو جينا دورنا كده هنلاقي إن هي عكس بعض رغم إن هما ظاهريا شبه بعض. أنا محتاج أتعلم أفرق ما بين الصفة الحلوة وتوأمها السلبي قبل ما أقع في فخ النسخة السلبية، قبل ما أجي أقول إن أنا طيب خلي بالك أنت طيب حكيم ولا ساذج، قبل ما أقول إن أنا حريص أنت حريص فعلا ولا الموضوع وصل للبخل، قبل ما أقول إن أنا شخص حازم أنت حازم فعلا ولا وصلت للأسوة، قبل ما أقول أنا بحافظ على عزة نفسي وكبريائي أنت بتحافظ فعلا على كبريائك ولا أنت وصلت للغرور. فخلي بالك لأن الصفة لما بتزيد عن حدها بتفقد معناها، بتتقلب ضدها. طيب أعمل إيه؟ كلمة السر هنا هي الاعتدال، التوازن وعدم المبالغة. كتير بنقع في فخ المبالغة، بس أنا لما ببالغ حتى مثلا في تواضعي الموضوع ممكن يتحول لمهانة، لما ببالغ في ترفعي الموضوع يتحول لتعالي والناس تبتدي تنفر مني. الاعتدال مش مجرد كلمة بنقولها، لكن الاعتدال هو ان انا كل يوم اكون باخد قرار حكيم فانا تصرفاتي هتكون شكلها عامل ازاي. فانا محتاج اعتدل في قراراتي، اعتدل في تصرفاتي، اعتدل في تعاملاتي. وعشان اعرف انا فين، انا في الجانب الحلو ولا في الجانب السلبي من اي صفة انا متخيل ان انا متمتع بيها، راجع مشاعرك، راجع افكارك واسأل نفسك هل الصفة اللي فيها ديت او الصفة اللي انا بدافع عن نفسي بيها او ان انا بقول انه لا ده انا في الجانب الحلو مش في الجانب الوحش، هل هي لسه بتقدمني للناس بالصورة اللي انا متخيلها ولا لا ده انا صورتي ابتدت تتشوه عند الناس ولا بدأت تتحول لحاجة تانية بتأذيني، انا نفسي بقيت بأذي نفسي. فراجع نفسك النهاردة ايه الصفة اللي انت محتاج تكون بتوزنها. محتاجين نخلي بالنا كويس قوي من الصفات وعكسها، لان ابليس اذكى من ان هو يكون بيزرع فينا الصفة السلبية بشكل واضح او بشكل مباشر. هو بيعمل ايه كده؟ بيدس السم في العسل، بيخلي الفريسي يفكر نفسه بار في حين انه كان متكبر. كتاب قال انه نزل هو اللي نزل مديون والعشار نزل مبرر. فمحتاجين نخلي بالنا من ده. صفة تانية يمكن بنقع فيها احنا باوقات بتخلينا برضو نتخيل انه لما حاجة تحصل وحشة لحد من الناس اللي حواليا ابقى متخيل ان ده عدل الله، بس خلي بالك انه اوقات دي بتبقى شماتة. خلي بالك من الفخ ده، الخيط ده رفيع لو اتقطع بتوه السبل. فمحتاجين نخلي بالنا من الشعرة اللي ما بين الصفات. فأمين كده ربنا يدينا الحكمة، نصلي كده يا رب ادينا الحكمة عشان نميز الخيط الرفيع ما بين الصفة وعكسها، ما بين التواضع والمهانة، ما بين عزة النفس والغرور، ونفضل دايما كده في منطقة التوازن. دوني كده أمثلة تاني، هستنى أقرأ باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم حتى بعد نهاية الحلقة. للأسف إحنا وصلنا لنهاية وقتنا. طيب تعليق أخير كده، نانا بتقول الصبر والاستسلام قد يبدوان متشابهان لكن الصبر يقاوم والاستسلام ينهي الفرص. شكرا جدا ليكي يا نانا، واستمتعت جدا معاكي ومع كل حد كان معانا النهاردة. كان نفسي أشارككم بصفات أكتر، لكن أمين كده ربنا دايما يكون بيفتح عينينا على الفرق ما بين الصفات ونتعلم الشعرة، نشوف الشعرة اللي ما بين الوجه دوت من نفس العملة. هتحشني جدا لحد ما أشوفكم الأسبوع اللي جاي. دلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج صباح سمع. لو حابب تتابع نواد الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

فلما فرغ موسى من إقامة الخيمة مسحها وطهرها هي وكل أثاثها، وكذلك مسح وطهر المنصة وكل أدواتها. ثم قدم قادة بني إسرائيل قرابينهم، وهم رؤساء العائلات أي رؤساء القبائل الذين أشرفوا على الإحصاء، فأحضروا قرابينهم أمام الله 6 عربات مغطات و12 ثورا من كل رئيسين عربة ومن كل رئيس ثور، وقدموها أمام الخيمة. فقال الله لموسى: خذها منهم لتستعمل في خدمة خيمة الاجتماع، وأعطها للاويين لكل واحد حسب خدمته. فأخذ موسى العربات والثيران وأعطاها للاويين، فأعطى 2 عربتين و4 ثيران لبني جرشون حسب خدمتهم، وأعطى 4 عربات و8 ثيران لبني مراري حسب خدمتهم تحت إشراف إيثامار بن هارون الحبر. أما بنو قهات فلم يعطهم شيئا منها، لأن خدمتهم كانت حمل الأشياء الطاهرة على أكتافهم. ولما مسحت المنصة أحضر الرؤساء قرابينهم لتدشينها وقدموها أمام المنصة. فقال الله لموسى: كل يوم يحضر واحد من الرؤساء قربانه لتدشين المنصة، فالذي قدم قربانه في اليوم الأول ناحش بن عمينداب من قبيلة يهوذا، وقربانه هو طبق من فضة وزنه 1.5 كيلوغرام، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي، ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، و5 كباش، و5 تيوس، و5 خراف عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان ناحش بن عمينداب. وفي اليوم الثاني قدم نثنئيل بن صوغر رئيس يساكر قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه 1.5 كيلوغرام، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي، ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش، وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، و5 كباش، و5 تيوس، و5 خراف عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان نثنئيل بن صوغر. وفي اليوم الثالث قدم إلياب بن حيلون رئيس بني زبولون قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه 1.5 كيلوغرام، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان
حسب الوزن الرسمي ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر وكبش

0: ديئور رئيس بني رؤوبين قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه كيلوغرام ونصف، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان أليسور بن شديئور. وفي اليوم الخامس قدم شلوميئيل بن صور شدي رئيس بني شمعون قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه كيلوغرام ونصف، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان شلوميئيل بن صور شدي. وفي اليوم السادس قدم إلياساف بن دعوئيل رئيس بني جاد قربانه، وقربانه هو طبق من فضة وزنه كيلوغرام ونصف، وكأس من فضة وزنها 800 جرام، والاثنان حسب الوزن الرسمي ومملوءان دقيقا مخلوطا بالزيت لقربان الدقيق، وصحن من ذهب وزنه 110 جرامات ومملوء بخورا، وثور من البقر، وكبش وخروف ابن سنة للقربان الذي يحرق، وتيس من المعز لضحية الخطيئة، وثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف عمر كل خروف منها سنة لضحية الصحبة. هذا قربان إلياساف بن دعوئيل.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهاردة حلقة جميلة قوي، حلقة يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. اوقات احنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، او احنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس انه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي احنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس في حاجة كده غريبة، حتى تلاقيها دايما في الافلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا واحنا مش واخدين بالنا. اوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني احنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، واول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر. واوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، واحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. واوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو اكتر شخص احنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجة على فكرة، العلاقات انتوا عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقة الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده بكل حاجة، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبة اللي بيبادلها الابن. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملله الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه جدا، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده اقول لكم خبر لطيف انا حسيت انه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نازل دلوقتي انه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، او تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع امور قوي. انتوا عارفين ان صور الاي اي بتطلع حلوه قوي، يعني اكتر من الحقيقه بمليون مره. فناس كتيره قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على ان زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصيه بواسطه برامج الذكاء الاصطناعي، و بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في آثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على ان انت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي، او ان انت تجمل صورك طول الوقت، بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء

لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقول له اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية، ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI، الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI، لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI، ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة، لانه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية اكتر من انها حاجة فيك. على قد ما ان الاي اي صوره حلوة وكل حاجة، بس مع الوقت بيقولك انه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم اجراءها على المراهقين ان زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين انه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر، لاني مع الوقت هتجد صعوبة كبيرة في تقبل نفسك بعيوبها، ومش هتقدر تتحمل شكلك، هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي بمناسبة مع الصور الكتيرة اللي نازلة اي اي، وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي في هيت على الاي اي وليست الصور الحقيقية. يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن واحدة من أهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحاً فيها قادراً على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فاكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عينيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا نجري عليها نهتم بيها. خليني أقول لكم إنه مثلا في الشلل في الصحاب، أنا عايزة أقول إنه ده مش حالات نادرة، ده الأكتر. يعني القانون ده هو قانون الأكتر في الحياة. مثلا لما تيجي تتفرج على شلة صحاب كده، هتلاقي في واحدة دايما مثلا أو واحد مايل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني يعني ليه وضع أكتر هو معجب بيه أكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول انه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شويه، طبعا معنا لعبه الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهارده بيقولك ايه. نانا صباح الجمال يا ورده، يا ورده جميله، صباح الفل عليكي يا نانا، يا جميله يا مشجعه، دايما كده يا رب منورانا وماليه علينا الحلقه. ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده؟ ليه ناس كتيره قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس انه العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده، ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلساته ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، إنه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو أوقات كتيرة قوي أبقى مستنية العلاقة ومستنية الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص أحس إن أنا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأني مفيش حاجة حصلت، وأبدأ أكمل قرب جديد واهتمام شديد، ووعود أوعدك إن أنا هتغير، أنا مش هبقى كده، أنا مش هختفي فجأة، أنا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين إيه، والدائرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. إن أنا بتقول حلقة جميلة وأغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا اكاد الاقي المشكله دي في يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا ان كل علاقات 5 ممكن تلاقي 2 فيهم عندهم المشكله دي. يعني هي مشكله كبيره احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجه، بس في حاجه غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ، لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر 3، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معاك. شهر 3 بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني احنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي. ده حقيقي، عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقولك اللي هو النعم المضمونة، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجة عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجة. فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى فيه حب فعلا، اوقات بيبقى فيه حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى فيه حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا. يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. طيب خليني اقول على شويه حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا، وتعالى نشوف انت بتمر بالحاله بتاعت القرب والبعد دي ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبه بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة أقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهاليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايزة أعرف البني أدم ده تاني وأنا عايزة أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مرة تقول دي اخر مرة، يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مرة تقرر تبعد وايام وساعات كتيرة قوي ترجع لنفس العلاقة ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزة شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس انه ايه كل وقت بساعة انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبة سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي ايه، النظام ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتيره قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. بس انا بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل انا مرتاح في العلاقه دي ولا انا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لاني بحبه ولا انا خايف اخسره، مش عايز اخسره عشان تعودت عليه يمكن؟ هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي يعني لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت برا البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح مش مضطر امثل زي اللي بعمله برا. وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك. ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا فيا ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه، بس هو اولوياته حاجه تانية. هو عايز يظهر بكاركتر معين، اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حته الانبهار دي. فتحس لا، في في في حاجه كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلئ بالله هيبطل يدور على الامان في المكان الغلط. قوليلي ايه تعليقك، يعني انا لما سمعتي الجملة دي قوليلي ايه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بايه فيها؟ بتفكري في حياتك ان انت تقوليها لمين، لاي علاقة؟ ان انا كمان بتقول احنا قلنا الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي. اسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش أوبشن إن هو يكسر القفص ويطير أو يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. إنما الإنسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لأنه هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقة دي، فبيبقى الموضوع برضو صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان، يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير واخدة متاخدة غياب، كنت فين؟ لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش، قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. أي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. أي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك إيه في هذا الموضوع وهذا الأمر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعة احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكلة عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب، ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزة وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر، بس انا بحب الشخص، بس خلينا على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحته دي، ما هوش حب بس هو تعلق. وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجه يقولك هو انا وانا ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا، زي الحلقه اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانه هي مش مكانتهم، نشوفهم بصوره هي مش الحقيقه بتاعتهم، فندلهم تعاملات زياده قوي وهم ما يكونوش اصلا بيستهلوها. اوقات طبعا بيكون في تربيه غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقه مؤذيه، فتبص تلاقي انه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي، فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامه، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما الاقي حد بيحبني باذيه زي ما انا اتاذيت غصب عني، بيبقى حاجه داخليه كده وغصب عني. اوقات كتيره قوي بيبقى الشخص عايز الحته الحلوه اللي في العلاقه، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقه هاديه كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقه وتخليها فيها سسبنس كده، فتلاقي ايه الشخص التاني عايش على اعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء اسباب نفسيه مش مظبوطه، لانه مش طبيعي ان انا طول الوقت اخلي سسبنس في العلاقه، مش طبيعي ان انا اوتر الشخص اللي قدامي علشان اخليه دايما بيفكر فيا، وعشان اخليه دايما بيدور ازاي يصالحني، وعشان اخليه دايما مهتم بيا. اوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجه مش مظبوطه، ده في اوقات انا مش ببقى فاهم نفسي اصلا، انا عايز ايه يا جماعه، انا متلخبط ليه، طب انا بحب ولا مش بحب، طب انا عايز ولا مش عايز، طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومره تانية نقرب قوي، طب فين المساحه في وقت، تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فاوقات كتيره بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو أنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه، غريبة جدا يعني، مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده مفهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه. طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه، لا فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة أقبل فكرة أنه أقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية، كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها إيه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وإيه المشكلة أنه قصير يعني، إيه المشكلة؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته. تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه، عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفاه قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، الى اي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك، لانه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل، هتلاقي نفسك مش مشدودة. حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلم اسر ايه وطول ايه، يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة، ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلاه، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفة العيب ومش شايفة انها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، وعشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليكي دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده، فينفعش أقولها البسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفاه. فأنا معاكي جدا أنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة أن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش أن أنا اوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم ان هو شخص كويس، فعلى الشخص الاخر انه يفهم النقطه دي والصراحه مطلوبه طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول ايه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا وابدا بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، يعني ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10، يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10، انت 10 يعني عدى صح، انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده، لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو، وانت كمان قوي قوي يا حاتم. وماجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا ماجدة، تعالي يا ماجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده. ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحقه، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحبنا وجميع أبنائك وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمانيه أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين، وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد، آمين. امين. حلوه الصلاه قوي وطالعه المره دي من القلب قوي قوي قوي قوي يعني من المعاميق. اغسطس يلا بينا نشوف اغسطس بيقول ايه. وعايزه اطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش ان ما تستناش الناس تختارك، افتكر ان ربنا اختارك الاول. قيمتك جايه من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك، افتكر ان ربنا اختارك الاول. قيمتك جايه من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايله وكويسه، بس الحقيقه ان احنا كده كده كويسين، كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم، انا هفضل طول الوقت حاطه صوره الشخص القديم قدامي، وان وارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات، فانا بدفعه الضريبه بالمشاريب كلها. يعني هتدفع ثمن غلطات اللي قبلك، ودي طبعا اكتر غلطه في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في انجيل يوحنا سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. احب الايه دي قوي قوي قوي، بحسها فيها امان رهيب، مش زي ما العالم هيديك وربنا هيدينا، لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل، مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي، عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي فلما تقرب تدلق قوي، بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف. ما بنفهمهاش انها محبه، ما بنفهمهاش انها رومانسيه، ما بنفهمهاش، احنا بنقول عليها تلزيق، بنقول عليها قرب زياده قوي، بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده، انما هي محبه وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي، بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر يلا بينا شهر نوفمبر يا ماجدة. ما تتعلقش بمن يتغير، تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير، تعلق بمن لا يتغير، فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين، بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم، بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير، وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير، انا عليا ان انا افهم واشوف واتغير ليه واستوعب هو رايح فين وجاي منين واتكلم بصراحه. انا دايما بقول يا جماعه لازم نتكلم بصراحه ومواجهه. يوم 10 بصي يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفله عيد ميلاد معموله لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفه 10/7 ده كان يوم ايه، بس يعني اتمنى انك تحضري حفله عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج فين وصل. يا ناس يا عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل، صباح الخير واستعادة يا فينا، صباح الخير على كل حبايبنا في صباح سما، صباح الفل عليك يا جمال، يومك مليان بالبركة والنعمة يا ناس يا عسل. جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى، انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي، فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزي، بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض، امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب؟ امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع؟ تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن عيد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده؟ وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7 فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

دايتويو يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي، يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام. يعني كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، أو مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حطنا في خطتها، الناس اللي مش معتبرنا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة، يعني او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجه لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحيه طلبه او حاجه معينه او بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجه دي تخلص بننسى مرحله القرب الجميله اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحته دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجه وقاعده في الحياه، ان المحبه الحقيقيه لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكره اصلا القرب والبعد هي فكره، مش فكره كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه قال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويديله قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال لله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة ان الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي واحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من اوله، لا لا لا لا لا خلاص انا استخبى بقى في اي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني انه معنى كده انه الله بيدينا ايام حلوة
وتاني وايام تانية بيمسك ايده وما بيدهنش حلو. وده يعني من اكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لانه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الايام. بس في اوقات انا ببقى متجرب فيها، في اوقات تانية بيبقى في انا اصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في اي حاجة كويسة انا مش عارف اشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي انا كمان. من العلاقات الثابتة قوي، خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. دنيا بتقول بأمانة ان نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس او واتس، شكرا خالص يا فينا على محبة. ليه ليه ليه؟ لا ثانية واحدة، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمة دي بقى بضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليكي سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل لك جلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا، طول الوقت عايز يبقى معايا في الخروجات، وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده، تقرب الناس ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، بتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني. فناخد بالنا مين هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوز ببوعز، فاكرين نعمة ورعوز لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوز دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني، خليكي في بلدك بقى وانا هرجع بلدي. فقالت لها لا يا نعمة، انا مش هسيبك، انا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي والهك الهي، لان المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وبتشتغل علشان تأكل حماتها، سأل عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صلة ما بينهم. فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزة وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبة من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياة، ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحة ما لفش ومدرش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقة جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها. قال له لا انا مش هاخدها. قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى، علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان
أمين جدا في علاقته، حس أنه معجب، حس أنه ممكن يرتبط بيها، حس أنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة، وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأن هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس ان هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفه انها تعرفه، او الناس ملهوفه انها تقرب منه، بس في الحقيقه هو مفيش بركه عنده، لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال لنفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات، وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ أو لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة، وبتعايد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الإنسان متأثر قوي بفكرة قانون الندرة، يعني لما يكون، ودي قاعدة مهمة قوي، شئنا أم أبينا هي حقيقية، لما يكون الشخص أقل إتاحة قيمته في نظرنا بتزيد، حقيقة علمية، لما يكون الشخص أقل إتاحة قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندرة ودي حقيقة. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده،

فيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش. ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها ان انا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص اقل اتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها ان انا اكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فاقول له بعد اذنك انا مش فاضي، مع انك انت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس انا لو فاضي عيني ليك، انا الوقت عندي متاح فانا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول، اي حاجة لا، لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شئنا أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. إننا في التعليقات، أو لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، أوه لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي إن هو يتعب، يعني هو محدش نفسه إنه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومان جيري، تومان جيري هي فيها جزء تومان جيري بس هي عايزة حكمة بقى، يعني تومان جيري لطيف بس يعني في حتى في تومان جيري كانوا اوقات كتيره وحلقات كتيره قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياه مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش تومان جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجه تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من اقوى التفسيرات النفسيه اللي اتقالت في الحته دي، انه لما الشخص مره واحده يهتم بيك جدا ومرة يتجاهلك ومرة يقرب ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، ان المخ بيعتبر ان دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لان عدم القدرة على التوقع بيخليهم اكتر انشغالا بالعلاقة. يعني ايه؟ يعني انا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة ايه؟ ان البني ادم مستنيهاش، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، انه انا مستني المكافأة اللي انت هتدهيني. امتى هترضى عني؟ لما بترضى عني انا ببقى في قمة السعادة، فانا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزاه يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إنه هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعة المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق

المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقانة عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. فنفس لما شخص يبقى متوتر إنه الشخص ده ما جايش لأي سبب، هو مش عايز يسمع أخبار وحشة، هو بطبيعته قلقه متوتر، فبيفسر إنه كل توتر في حياته هو حب. أنا مادام بحب الشخص ده فأنا متوتر عليه. لا، هو في الحقيقة أنت بتتوتر لأي حاجة في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايرة حياتك يكون اتأخر شوية، يعني أنا في مثلا في واحدة معرفهاش قعدت معها قاعدة بتقولي لما تروحي طمنيني وبعتيلي مسج، بصيت كده من جوايا اللي هو أبعتلك مسج ليه؟ يعني إيه اللي بيننا يخليكي تتوتري إن أنا مروحتش؟ يعني في إيه؟ إيه الأوفر ده؟ فأنا مخي مدرك إن هي عندها مشكلة التوتر ده، هي متخيلة إن هي بتحب كل الناس قوي، بس هو في الحقيقة هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس، مش عايز تسمع أي خبر وحش بصفة عامة، فبترجم ده إنه تحت الحب. فبقولها إيه اللي إيه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا أنا عشان بحبك قوي خايفة عليكي. لا، هو مش حب، أنت ملحقتنيش في كام قاعدة تحبيني، إنما أنت عندك توتر ومقلق، أنت قلقانة وخلاص، فهرمونات التوتر دي بتحسسك أن أنت بتحبي قوي. فعشان كده أوقات لما بخاف قوي على الشخص أنا متخيلة أن أنا مهتمية بيه، لا أنا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوة باهتمام الشخص وملوش دعوة بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حتة القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه، توم اند جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل توم اند جيري. تانت دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي تانت برضو، انا ببقى عايزة اموت اللي بيقول لي تانت. تانت مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك تانت تانت لما تانتتك. تانت تانت يعني بتقال النوع من الاحترام، يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام، يعني فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدى شرحتي كلام قلوبنا، شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا، تعالوا بقى ناخد الحتة ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم، ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون، وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح، مش هيمشي، مش هيختفي، هو موجود، وانا اعتدت على نعمة وجوده، فخلاص. عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته، انا كنت غبي، انا كنت بعمل كده ازاي، انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه، ده للاسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني، علشان المحبه اللي بيدهاني، عشان بيسمعني، عشان حاجات كتيره قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقه. يعني المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا، بس هو ده مش صح، وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده، ومش كل شخص بيريحنا هو ممل، لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا، مش كل شخص بيريحني ممل، ومش كل شخص بيوجعني لازم أكون بحبه. أنا محتاج الشخص اللي بيوجعني أفكر هو يستاهل الحب ده ولا لا، ومحتاج أبص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه أنا بفكر إن هو ممل. ما يمكن هو مش ممل، ما يمكن هو بيقدم بحب، هو بس محتاج حدود، أنا ممكن أعلمه يحط حدود علشان
أقدر أتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه، ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة، أنت محتاج تواجه نفسك أن أنت شخص بتعمل كده. لو أنت بتعمل كده، لو في حياتك في شخص أنت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه، أنت محتاج تعترف بده. أوقات ما بيبقاش العيب عندنا، أوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني أن هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي أنت عامل في نفسك كده ليه؟ أنا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين it's okay، جات الظروف وبعدنا ف it's okay برضو، بس انت بالنسبة لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحة زيادة الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما وقت احنا برضو بنقرب بزيادة قوي والشخص اللي قدامي مبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين.

راديو سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد، لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس، ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخاف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه مفيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك تفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله، وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل أنا من الناس اللي طول الوقت متعلق أكتر ما بحب الشخص ده؟ هل أنا بقدم أوقات زيادة قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل أنا شخص خايف من الوحدة فأنا بجبر الشخص إنه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل أنا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان أنا بخاف من القرب والعلاقات الزيادة؟ قبل ما أروح عاتب ولوم أنا محتاج أرد وأعرف نفسي من خلال الأسئلة دي، هل أنا فيها الحاجات دي ولا لأ؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. أي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات إن هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين إن أنا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لأ. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد، فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش، لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة، مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة، احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب، محتاجين نبطل الحتة دي شوية، نحلل نحلل. في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي يا جماعة، الحلقة خلصت، معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع علشان مش موجودة الخميس، فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. بص ورا اللي قدامك، بص على اللي انت مش شايفه. غالبا الجملة دي لا تعني بالنسبة لك شيء، جملة غير منطقية. يعني ايه بص على اللي مش شايفه؟ يعني ايه بص على اللي مش ظاهر؟ الحقيقة لازم تكون حاجة متشافة، حاجة ملموسة، حاجة محسوسة علشان اعرف انظر اليها. لكن في امور يبدو انها مش متشافة ربنا عايزنا نبص عليها. خليني اروح معاك لآية في كلمة الله في كورنثوس الثانية اصحاح 4 والآية رقم 18. بيقول الرسول بولس: ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى، لان التي ترى وقتية واما التي ترى فأبدية. بولس بيعلمنا بالروح القدس انه في امور ترى، في امور ظاهرة، بس بيقول هذه الامور الظاهرة لازم اتعامل معاها بشكل اسمه لا تنظر اليها. يعني ايه لا تنظر اليها؟ يعني لا تعتبرها، لا تقيمها، لا تعطيها قيمة اكبر. ايه هي الامور التي ترى؟ الامور المحسوسة حوالي صحتي، علاقاتي، تقييم الناس ليا، كلها امور عظيمة وتستحق الاهتمام. بس مشكلتنا انه اوقات كتيرة بترى هذه الامور، بترى بقيمة اكبر من قيمتها الحقيقية. اوقات كتيرة القيمة بتاعتها بتبقى عالية قوي قوي، فبعتبر رأي الناس، ولو محدش قدرني، لو محدش عمل لي لايك، لو محدش، لو البوست بتاعي يعني ما طلعش في أعلى حاجة في الريتش. الحقيقة الكتاب المقدس بيقول لي: من فضلك ضع هذه الأمور في حجمها الحقيقي. اعرف كويس جدا إنه هذه الأمور التي ترى ربنا عايزك ما تبصش ليها. يا رب ازاي؟ يا رب دي اللي صوتها عالي. يعني ايه ما انظرش لصحتي؟ ده صحتي صوتها عالي، ده الجسد بيئن، ده الوقت اللي فات الاتعاب بتاعت الجسد صوتها عالي. ايوه صوتها عالي، لكن النهارده دعوه الرب ليا وليك وليكي: لا تنظر الى تعب جسدك، لانه في امور تانية الرب عاوزك تنظر ليها. كمالة الآية بيقول كده: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. إيه هي الأمور التي لا ترى؟ الأمور التي لا ترى هي كل أمور سماوية، هي كل أمور روحية، هي كل أمور يا أحبائي ربنا عاوز يجذب قلوبنا ليها، هي كل أمور ربنا عايزنا نبص عليها، كل أمور في السماء، كل أمور إلهية، كل بركات يمكن قعدنا وقت ما اعتبرناهاش، ما قدرناهاش، قيمتها كانت قليلة في عينينا بالمقارنة بأمور جسدية، بأمور زمنية، بأمور صوتها كان عالي قوي وفضلنا بصين عليها، فضلنا ناظرين إليها. لكن النهاردة الرب يقول لي: يا ترى اتجاه نظرك رايح فين؟ هل يا ترى أنا بنظر للأشياء التي ترى؟ هل يا ترى أنا مقدر الأمور اللي في الأرض بزيادة؟ الحقيقة كتاب مقدس مليان بالتعليم اللي بيعلمني إنه الرب بيهتم بي، بيهتم بصحتي، بيهتم باحتياجاتي المادية، بيهتم بعلاقاتي، بيهتم ببناء الأمور المنهدمة في حياتي، وغيره وغيره وغيره من دوائر وأشكال اهتمام الله ومعاملات نعمته في حياتي. لكن قدام كده الرب يقول لي: أنا عايزك تنظر إلى الأمور التي لا ترى، عايزك تفكر في الأمور الأبدية، عايزك تعتبر وعايزك تقيم الأمور السماوية، الأمور اللي يمكن قعدنا وقت قيمتها قليلة. نظرتي للسماء، حياتي السماوية، إدراكي للأبدية، إدراكي إننا هنا في وضع مؤقت. نفسي أقول لناس بتعاني النهاردة، نفسي أقول لناس تعبانة أوي النهاردة: هانت هانت، صدقني هانت يا أختي، صدقيني الرب قريب على الأبواب، الرب قريب على الأبواب. لا تنظر إلى الأمور التي ترى بل انظر إلى الأمور التي لا ترى، لأنه بولس بيكمل ويقول: لأن التي ترى وقتية. كل الأمور اللي أنا قدرتها واللي أنا باصص عليها في الأرض وقتية، يعني ليها نهاية، لكن الأمور التي لا ترى مالها؟ أبدية أبدية. يا ترى النهاردة تختار تبص على المؤقت ولا على الأبدي؟ تختار تقيم المؤقت ولا الأبدي؟
تختار تركز وعينك تفضل نظرة على المؤقت وتهتم بيه وتقدره وتحيا لأجله، ولا تختار النهاردة أنك تحول عينك من على كل مؤقت وتنظر إلى السماء، تنظر إلى الأمور الأبدية، تبص على كل حاجة مكملة معاك في السماء. خلاصة القول خليني أقولك، اهتم بالأبدي، انظر إلى الأمور الأبدية، انظر إلى الأمور التي لا ترى، وقول رب ارفع عيني من على كل أمور أرضية زمنية وقتية. يا رب أنا جاي النهاردة أنا وإخواتي وبصلي قدامك، من فضلك اغسل قلوبنا يا رب، طهرنا من كل اتكال على الأمور الأرضية المؤقتة، كل تشبث يا رب بالأرض وباللي فيها بالأمور الأرضية، واجذب قلوبنا النهاردة للسماء، وساعدنا نفكر سماوي ونعيش سماوي وننظر إلى كل ما هو روحي سماوي أبدي. شكرا يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. إبراهيم، موسى، نحمية، يوحنا المعمدان، مريم، أليصابات، سمعان، حنة، بطرس، يعقوب، يوحنا، بولس، كلهم ناس ما كانوش مجرد ناس بتعرف ربنا وبتعبده وبتتبعه، دول كانوا ناس نقدر نقول عليهم شركة مع ربنا. يعني ايه؟ يعني كانوا بيعرفوا هو بيفكر في ايه، كان بيروح لهم ويتكلم معاهم عن اسراره، عن هو حاسس بايه، عن في ايه في فكره، عن ناوي يعمل ايه. مش بس كده، كان بيشركهم معاه في اللي هو عايز يعمله في وسط شعبه، شركة حقيقي. كم مرة في الكتاب المقدس نلاقي الكتاب لما يتكلم عن إبراهيم يا إما يقول إبراهيم خليل الله، يا إما ربنا نفسه ما يتكلم عن إبراهيم يقول إبراهيم خليلي، صاحبي، خلي، صديقي. وفي يوم جديد نفسي كلنا في بداية اليوم نسأل نفسنا السؤال ده، هو أنا عايز شكل علاقتي مع ربنا وعمق علاقتي مع ربنا يوصل لفين؟ أنا عايز أكون الشخص اللي تمام بيعرفه وبيصلي وبيتبعه وماشي وراه وماشي في وسط الزحمة وراه وخلاص، ولا أنا عايز أكون من الدايرة القريبة قوي، الناس القريبة اللي كانت موجودة معاه في مشاهد خاصة جدا، والناس اللي لما اتكلم عن أسرار وعن حاجات عايز يعملها أول ناس اتكلم معاهم هم الناس دي؟ هو أنا عايز أبقى من الدايرة القريبة، من الدايرة المفضلة، ولا عادي؟ والفكرة لما أسأل نفسي السؤال ده ممكن ناس تحس إنه الموضوع ده يعتمد هو عايز إيه، هل هو عايزني أكون من الدايرة المقربة بتاعته ولا من ضمن الزحمة اللي بتمشي وراه؟ بس هقولكوا على حاجة أنا مصدقة فيها جدا جدا، الناس اللي في الدايرة المقربة قوي هي الناس اللي اختارت إنها تقرب قوي قوي، ما تكتفيش إنها تمشي وراه في الزحمة. كان بالنسبة لها مش كفاية إنها تسمعه في وسط الألفات، بس كانت مصرة قوي إنها تقعد معاه في قعدة خاصة، علاقة حميمة. ما كانتش مكتفية خالص بإنها تسمع التعليم العام، بس كان فارق معاها قوي تيجي تقوله هو أنت بتفكر إزاي؟ هو أنت شايف الموضوع ده إزاي؟ هو أنت عايز تعمل إيه؟ هو أنا ممكن أعمل معاك إيه؟ إني أكون من الدايرة المقربة، إني أكون شريك مش مجرد واحد بيعبد ربنا وخلاص، ده اختياري أنا. وأنا نفسي قوي أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة الصبح إنه يصلي بالاتجاه ده، يا رب حتى لو سنين كتيرة عدت عليا في حياتي وأنا مجرد تابع، أنا النهاردة عايز أكون صاحب، شريك. وعلشان نعرف نعمل ده محتاجين صلوة تانية الصراحة، محتاجين نقول يا رب اكشف لنا عن الشغف اللي جواك والأشواق اللي جواك ناحية ان احنا نكون شركة ليك. ربنا مليان بالشغف والأشواق انه علاقته بينا ما تكونش مجرد علاقة إله بناس بتعبده او ناس بتمشي وراه، الله مليان بالغيرة والشغف والأحشاء إن إحنا نكون شركة حبايب معاه. عارفين الإعلان بتاع عروس النشيد لما قالت حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي؟ وأنا نفسي قوي ده يكون الشعار بتاعنا النهاردة، يا رب أنت حلقك حلاوة وكلك مشتهيات. وأنا النهاردة مشتاق إنه يكون البعد اللي بيحكم علاقتي بيك حبيب، صاحب، خل وصديق، مش عادي، مش واحد ماشي وراك وكده في الزحمة، لأ، أنا قريب قوي، أنا بسمع فكرك، أنا عارف أنت بتحس بإيه، أنا عارف إيه اللي بيبسطك وإيه اللي بيزعلك، أنا عارف أنت نفسك في إيه، أنا عارف أنت عايز تعمل إيه، وأنا معاك شريك ليك، هنعمل ده مع بعض، هذا حبيبي وهذا خليلي.

يا رب بنحبك، بنحبك رب، ونقول لك مفيش زيك يا رب، مفيش زي حبك لينا يا رب، مفيش زي غيرتك علينا يا رب، مفيش يا رب زي شغفك تجاهنا يا رب، مفيش أروع من علاقة حميمة معاك يا رب، مفيش أروع ولا ألذ من قعدة عند رجليك يا رب فيها بتكشف ليا فكرك وبتوريني أحشائك وبتتكلم معايا عن أسرارك. خليني يا رب أدرك إنه مفيش أحلى من ده، مفيش أمتع من ده، مفيش حاجة ممكن تشبع كل احتياجاتي أكتر من ده، أكتر من إني أكون حبيب ليك وشريك ليك، أنت تكون خلي وصديقي. خليني يا رب أدرك إنه دي أكتر حاجة هتملى كل جوع وعطش جوايا في أي اتجاه، دي اللي هتملاني بالرضا، إنه أوصل لحتة إن أنت خلي وصديقي هعيش شبعان، هعيش راضي، هشعر بالاكتفاء حتى لو في أمور كتيرة قوي في حياتي مش متسدد احتياجي فيها. يكفيني إنك خلي وصديقي، يكفيني إني أكون شريك ليك. يا رب بصلي في يوم جديد إنك يا رب تفتح عينينا كلنا على أحشائك، تفتح عينينا على مشاعرك ناحيتنا، على غيرتك تجاهنا، على حبك لينا. إملانا، اكشف لقلوبنا واعلن لقلوبنا وأفكارنا يا رب عن كم الغيرة والشغف اللي جواك ناحيتنا، فيكون رد فعلنا إن قلوبنا تدوب وكل قساوة وبرودة فينا تدوب، كل اتجاه جوايا انه مش فارق معايا اديني ماشي وراه وخلاص يدوب بسبب غيرتك. اقولك لا، مش كفاية امشي وراك وخلاص، مش كفاية اسمعك في وسط الزحمة، مش كفاية اسمع عنك من اللي حواليا، انا عايز اكون من الدايرة القريبة قوي اللي بتلزق فيك، اللي ماشية معاك في المشاهد الخاصة جدا، اللي بتشوف استعلان قوتك ومجدك بشكل خاص جدا. عايز اكون بطرس ويعقوب ويوحنا، عايز اكون بولس، عايز اكون يوحنا الحبيب القريب قوي، عايز اكون في الدايرة دي. وعايز اشكرك عشان انت مليان بالشغف وفاتح ليا دراعاتك عشان اكون في الدايرة دي. املاني بالجوع والعطش، اكشف ليا اكتر واكتر عن الشغف والحب اللي جواك عشان اتجاوب مع ده، وانا كمان اكون مليان بالغيرة والشغف انه اكون في الدايرة القريبة. انا عايز اسمع اسرارك، انا عايز اخد منك انت افكارك، انا عايز اعرف انت بتحس بايه، انا عايز اكون شريك معاك واعمل بالظبط اللي انت عايزني اعمله. حلقه حلاوة وكله مشتهيات، افتح عيني عشان اشوف ده طول الوقت، واملى قلبي بغيرة الروح القدس اللي تخليني ارفض اكون اي حاجة غير انه هذا حبيبي وهذا خليلي، مش اقل من كده، في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. كما وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سمم، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم. هنا إذاعة صوت الأمل، في رحلة الإنسان نحو الكمال تبقى المحبة هي الحجر الأثمن الذي يبنى عليه كل شيء. ليست المحبة مجرد مشاعر عابرة أو حتى كلمات تقال، بل هي حياة تعاش يوما بعد يوم، تترجم إلى أفعال واقعية وتنبع من قلب متجدد بالكلمة الإلهية الحية والفعالة. ومن خلال يسوع المسيح نرى النموذج الأمثل والكامل لهذه المحبة، محبة لا تبحث عن ذاتها بل تبذل نفسها لأجل الآخرين. لقد أظهر لنا يسوع المسيح أن المحبة الحقيقية ليست سهلة، بل طريقها يحمل الصليب ويتطلب غفرانا كاملا عظيما وصبرا وتواضعا. إنها محبة تختار أن تحب حتى في أصعب الظروف، وأن تعطي دون إنذار المقابل، وأن ترى في الآخر صورة الله مهما كان ضعفه أو خطاياه. هذه المحبة ليست من قدرة الإنسان وحده، بل هي نعمة تسكب في القلب عندما يثبت الإنسان في يسوع المسيح من خلال تعاليمه السامية. لذلك إن حياة المحبة الفعلية ليست هدفا بعيدا الملال، بعيدة المنال، بل دعوة يومية لكل مؤمن حقيقي بأن يسلك فيها خطوة بخطوة متشبها بالمسيح يسوع. وكلما عشنا هذه المحبة نكتشف أننا نقترب أكثر من الكمال الذي قصده الله لنا، كأننا نضع حجرا ثمينا جديدا في بناء حياتنا الروحية حتى يكتمل فينا عمل النعمة ونصير شهودا حيين لمحبة الله في هذا العالم.

أهلا وسهلا بكم في ختام سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس على إذاعة صوت الأمل. نبدأ وإياكم مع المرنم صموئيل فاروق مع هذه الكلمات الرائعة، اعلنها: أحبك معنى كل وجود. ابقوا معنا لا تذهبوا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، أحبك الأساوى الدوب، أحبك ترفع المغلوب، وحبك خلى قلبي يدوب حبيبي يا يسوع البار. فعلا نصلي في هذا الوقت وفي هذا اليوم أن بحب السيد الرب يسوع المسيح كل قساوة الدوب في محضر ومحبة السيد الرب يسوع المسيح. عودة لكم من جديد أحبائي المستمعين والمتابعين.

معنى كونوا كاملين، وهي الوصية التي كانت من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح وخاصة للمؤمنين باسمه، لكنها بالتأكيد ليست سهلة المنال أو التنفيذ على أرض الواقع إلا من خلال قوة الروح القدس. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا. لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا في ختام أيضا هذه السلسلة من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية العملية والكنسية بقوة الروح القدس. للتذكير أحبائي المستمعين وخاصة لمن انضم الآن إلينا، قد تحدثنا معا في الجزء الأول حول هذه السلسلة حول موضوع كونوا أنتم كاملين كما أن آباكم الذي في السماوات هو كامل. تحدثنا معا في الجزء الأول حول ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها ونطبق هذه الوصية على أرض الواقع. أيضا أكملنا في الجزء الثاني حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. وفي الجزء الثالث تطرقنا حول أحجار روحية ثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. وأيضا في الجزء الرابع أكملنا معا وتعرفنا أكثر على باقي الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة لبناء حياة المؤمن من خلال ضبط النفس والصبر، بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. كما وتطرقنا أيضا في الجزء الخامس من هذه السلسلة حول بعض أيضا الأحجار الثمينة لبناء حياة المؤمن من خلال التقوى وأيضا المحبة، وتحدثنا حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء. أما اليوم وختاما بالجزء السادس من هذه السلسلة سنتطرق إلى الحجر السابع والأخير في بناء الكمال، وهو الأساس أي المحبة. نتحدث أكثر حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. هذه هي رسالة وكلام السيد الرب لكل واحد فينا يريد أن يتمتع بهذه الرحلة نحو الكمال. نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، أخيرا نصل اليوم إلى الحجر الأخير في بناء الكمال. فتقول هذه الآية وفي المودة الأخوية محبة، هذا ما جاء في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول والعدد السابع. وطيلة هذه الرحلة فعلا قد استمتعنا بهذه الآيات من رسالة بطرس الرسول. هل تعرف عزيزي المستمع معنى كلمة محبة في اللغة اليونانية؟ وكما ذكرنا سابقا أنها أجابي، إن المحبة هي أعلى قمة في البناء أي الرأس، وهي على قمة البناء. إنها ليست ما نبدأ به لكنها ما سننتهي إليه. هل يمكنك عزيزي المستمع أن تتنفس الصعداء معي الآن؟ إنها ليست ما تطلب تحقيقه لكنها هي الطريق للوصول إلى أهدافك نحو بناء الكمال في حياتك الروحية لتكون ابنا حقيقيا وتابعا مباركا للسيد الرب يسوع المسيح. هنالك خطوات يجب أن تأخذها عزيزي المستمع الآن لتعرف أيضا ما هي محبة أجابي. إنها محبة الله المعلنة لكل واحد فينا، لكل من آمن بكلمات الرب يسوع المسيح وبعمله على الصليب مخلصا إيانا ومعطي لنا الحياة الأبدية. أيضا هذه المحبة العملية هي موصوفة لنا بوضوح تام، وخاصة في مقطع كتابي في رسالة روميا الإصحاح الخامس وأيضا العدد السادس حتى العدد العاشر. يقول: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء إذ مات في الوقت المعين لأجل الفجار، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه أي يسوع المسيح، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته، أي من خلال عمل وفداء يسوع المسيح، له كل المجد. لاحظ عزيزي المستمع،
لاحظ حالتنا في الوقت الذي مات المسيح لأجلنا فيه، لقد كنا بدون قوة ولا حتى تقوى ولا مغفرة ولا أي محبة،

كنا خطاة وأعداء لله، لكن هو الذي أحبنا، هو المبادر دائما. هذا الذي يخبرنا بمدى حب الله لأناس مثلنا من خلال تجسد ابنه على أرضنا، ومن خلال أيضا الصلب والموت والقيامة بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، معطيا إيانا الحياة، معطيا لنا المحبة، المغفرة الكاملة لخطايانا من خلال يسوع المسيح. لذلك دعونا أيضا نرى ما كان يسوع يتحدث عنه من خلال الموعظة على الجبل قائلا في متى الإصحاح الخامس والعدد 46 و47، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فبأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ وهذه فعلا رسالة في هذا اليوم هامة جدا. إذ أحببنا الذين يحبوننا، فما هذا الأجر الذي سنتلقاه؟ أو ما هذه هي المحبة؟ لذلك يحثنا أيضا على أن نحب أحباءنا، وأيضا أن نحب الذين يبغضوننا أو يكرهوننا، أن نحبهم وأن نصلي لهم، أن نحب أعداءنا ونصلي لأجلهم. إن علامة الإيمان المسيحي الفارقة جدا هنا هي محبة الأعداء، فعل الخير لأولئك الذين يفعلون الشر معنا، محبة أولئك الناس الذين أيضا يكرهوننا، بل ومباركتهم ومباركة الذين يلعنوننا. لماذا؟ لأننا إذ نريد الكمال وأن نتمتع برحلة الكمال، علينا أن نغفر لهؤلاء الناس كما غفر لنا يسوع المسيح خطايانا وهو على الصليب، الذي قال قد أكمل. لذلك إذ تريد أن تدخل تحت دائرة هذا الغطاء، تحت المظلة الإلهية، عليك إذن قبل الدخول أن تغفر لكل من أساء إليك، حتى لو كان فعلا الحق معك أنت، ولكن عليك أن تغفر. عزي المستمع، أن تبارك ولا أن تلعن، أن تقابل الشر بالمحبة الإلهية الفعلية. هذا فعلا عزي المستمع أن تكون أيضا هنا مثاليا في علاقتك مع كل شخص، وأن تعكس صورة المحبة الحقيقية لكي فعلا يعرف أنك أنت منتمي لهذا الإله الحي المحب، وليس لأي إله آخر يكره. إلهنا هو إله محبة، هو إله ضابط الكل، هو إله المحبة والغفران والسلام. هو أيضا لا يصر بموت الشرير كما قلنا، بل يريد الجميع يقبلون إلى التوبة، يقبلون إلى المغفرة، يقبلون إلى المحبة، إلى معرفة السلام والخير من خلال يسوع المسيح. أن تتمثل بيسوع المسيح نفسه فعلا الذي يرسل شمسه وأمطاره على الأبرار والأشرار. لذلك كما أن هنالك طرقا عملية لهذه المحبة، كما يقول لنا في روميا الإصحاح 12 بولس هنا يسرد لنا المبادئ المختلفة التي تحكم لنا السلوك المسيحي، ويبدأ أيضا بالدافع الوحيد والمهم من خلال المحبة فلتكن بلا رياء، أي المحبة تكون بلا كذب، أن تحب أخاك، أن تحب أيضا كل مؤمن، أن تحب كل من تقابله وتصلي لأجله، وحتى تحب الذين أساءوا ويسيئون إليك. كل الاتجاهات الأخرى التي تتبع ذلك هي ببساطة طرق مختلفة للتعبير عن المحبة المسيحية النقية. من خلال يسوع المسيح تستطيع أن تغفر، أن تحب، وأيضا أن تعلن اسم يسوع بكل إيمان وسلطان. لذلك يقول لنا المحبة فلتكن بلا رياء، هذا ما جاء في رسالة روميا الإصحاح 12، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا إذن حكماء عند أنفسكم،
لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فإن جاء عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. هذه هي تعليم يسوع، هذه هي تعليم الإله المحب. وفعلا بهذه الكلمات أن نتمعن جيدا بها من رسالة روميا، وكل واحد فينا عليه أن يعيش هذه الكلمات ويطبقها على أرض الواقع، إذ يريد أن يتمتع برحلة الكمال. لذلك إن المحبة هي حجر الأساس لكل الحياة المسيحية المعاشة على هذه الأرض. لذلك أيضا أن هنا بدأ الرسول بولس حديثه في الآيات التي قرأناها الآن عن هذا الحب المخلص والذي منه ينبع كل شيء مبارك لحياتنا. إنها ليست قواعد يجب أن تسير بموجبها عزيزي المستمع، لكنها علامات إرشادية كي نوجه هذا الحب الذي وضعه الله في قلوب كل واحد فينا. وكل من سمع لهذه الكلمات عليه أن يعيش هذه الكلمات، يطبقها في أرضه وفي حياته. تخيل أنك تحاول أن تسقي حديقة كبيرة من صنبور ماء. يمكنك أن تحمل الماء في وعاء وتذهب وتجيء إلى الصنبور مرارا وتكرارا حتى تتعب. هذا ليس أمرا معقولا عز المستمع، لكن يأتي أحدهم ويقول لك هنالك حل، لماذا لا تأتي بخرطوم كبير وتوصله بفوهة الصنبور وتمسك بالطرف الآخر من الخرطوم ليحمل المياه إلى الحديقة؟ وقتها يمكنك توجيه المياه إلى حيث ما تريد دون أن تتعب ودون أن تتعب أبدا. هذا ما يشرحه هنا لنا بولس الرسول في هذه الفقرة. وفعلا هذه الآية العظيمة وهذه الآيات المباركة، كيف يمكن أن توجه الحب إلى حيث ما تريد؟ كي توجه هذا الحب الذي وضعه الله في قلبك، لا تضع له أي قواعد أو قوانين ليسير فيها، بل ببساطة قلب حددها توجيها لكي يتدفق هذا الحب الإلهي الذي أعطاك إياه رب المجد يسوع المسيح كي يصل إلى الآخرين دون أي حدود. أعطي هذه المساحة في المحبة، وأعطي هذه الفرصة كي تحب الآخرين عز المستمع. كيف يمكن أن تحب بطريقة عملية؟ لقد وضعت أمامكم أحباء المستمعين والمتابعين قائمة من 12 فعلا وطريقة من رسالة روميا التي قرأناها قبل قليل، من شأنها فعلا أن تساعدني وتساعدك بطريقة عملية. سوف نتحدث أكثر عن كل بند من هذه الآيات باختصار، لنصل أيضا إلى هذا الجوهر الثمين في حياتنا في الكمال نحو المحبة، وأن نتعلم أن نحب أعداءنا كما أحبنا أيضا رب المجد يسوع المسيح. هذا سوف يساعدنا في حياتنا اليومية على جميع المستويات. ولكن بعد أن نستمع معا إلى هذه الترنيمة الرائعة مع فريق الخبر السار اتكلم بالحياة، تعال اليوم واتكلم على حياتك بالحياة، تكلم أيضا على بيتك على ظروفك بالحياة وليس بالموت، تكلم بالخير وليس بالشر، تعال واعلن سلطان الكلمة ومفعول الكلمة بسلطانها على حياتك. نستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، أيضا أنا أضم صوتي وصلاتي مع المرنمين وخاصة فريق الخبر الصار بهذه الكلمات الرائعة جدا، اتكلم بالحياة، من صلي تمد إيدك، توقف كل خراب وموت حوالينا، اتكلم بالحياة يا ضابط الكل. عودة من جديد لكم أحب المستمعين والمتابعين، بعد أن استمعنا وإياكم إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا اتكلم بالحياة مع فريق الخبر الصار، علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ونختتم اليوم في الجزء السادس والأخير حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال، هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. والآن سنكون مع بعض الخطوات الكتابية في المحبة العملية نحو الكمال، وهم 12 خطوة. نبدأ الآن بأول 6 خطوات ومن بعدها نكمل معا باقي هذه الخطوات المباركة. وهذه الخطوات فعلا التي قرأناها من رسالة روميا الإصحاح 12. أولا يقول لنا: كن كارها للشر محبا للخير. فعلا كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. لا توجد حيادية في الكلام، هنا الكلام واضح جدا، إما شر أو خير. وأيضا هذا يذكرنا في سفر المزامير وخاصة المزمور 45 عندما أتت النبوة عن المسيح يسوع المسيح قائلا: أحببت البر وبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. وأيضا هنا يقول: لماذا بارك الله الآب ابنه يسوع المسيح؟ لأنه أحب البر وأبغض الإثم. لا يمكن أن تكون محايدا مع الشر إذا كنت تحب الله عز المستمع وتحب البر في ذات الوقت. يقول أيضا كاتب المزمور: يا محبي الرب أبغضوا الشر. أحبائي، وهذه أيضا دعوة لكل واحد فينا، يا محبي الرب أبغضوا الشر. وصلاتي فعلا لمجتمعاتنا وخاصة في الأراضي المقدسة بعد الأخبار التي نسمع إليها في كل يوم، تعال يا رب وأقف ووقف شلال الدم في هذا الوقت، تعال واعلن حياة بدل الموت، ولنقول بصوت عال ومعا: يا محبي الرب أبغضوا الشر. وهذا فعلا يبدأ كله من خلال الشر، من خلال إبليس. لذلك أن نعلن حياة، أن نعلن بركة على أراضينا، أن نعلن حياة وبركة ورفعة في بيوتنا، في كنائسنا، وحماية خاصة وكاملة في اسم الرب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، لا توجد أي مساومة مع الشر لأولئك الذين يحبون الرب بكل حق. الطريقة العملية الثانية: كرس نفسك وقدم أيضا البركة للآخرين. هذا أيضا ما جاء لنا: ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. عليك عزيزي المستمع أن تكرس نفسك لتقديم المحبة للآخرين كما تقدم الآخرين في الكرامة. أعطي الكرامة للآخرين بدلا من أن تطلبها فقط لنفسك، ولا تستطيع أن تعطي دون أيضا أن يكون لك. لا تستطيع أن تحب ما دمت أنت خارج دائرة يسوع المسيح، إذ أنك داخل هذه الدائرة فبالطبع تستطيع أن تحب وتتعلم المحبة من الإله الحي يسوع المسيح، ومن خلال ذلك تستطيع أن تعكس هذه المحبة إلى الآخرين. أيضا اعتاد عز المستمع البعض والذي يواجه الكثير من المتاعب مع هذا المبدأ: كيف يمكنني تكريم شخص ما حينما لا أعتقد أنه صالح؟ لا يكون عزيزي المستمع لديك أي مشكلة مع هذا. ثم رأى لنا هنا الحديث في رسالة الرسول بولس هنا في كولوسي عن قوم يمدحون أنفسهم ويقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يفهمون، أدرك جيدا عزيزي المستمع أن هنالك مقياسا واحدا لنقيس أنفسنا عليه، وهو الابن الحبيب يسوع المسيح. إذ تريد أن تتشبه بشخص عليك أن تتشبه بصورة الحبيب يسوع المسيح في التواضع، في المحبة، في السلام، في المغفرة. تعال اليوم واعلن المحبة الأخوية والكرامة والمحبة لكل من تقابله في هذا اليوم. تعال واعلن معي هذه الكلمات كي تكون أيضا تتمتع بالطريقة الثالثة، أن تكون مجتهدا. يقول لنا غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح. كما ذكرنا سابقا عزيزي المستمع، يمكنك البحث في الكتاب المقدس، لن تجد كلمة في الكتاب المقدس تمدح الكسل، بل تمدح الاجتهاد في عمل وحقل السيد الرب يسوع المسيح. لذلك علينا أن نجتهد في توصيل رسالة الخلاص، رسالة المسيح لكل العالم. ليس فقط أننا نحن قد تبررنا أو تحررنا أو حتى قد نلنا الخلاص فقط لأنفسنا، أن لا نكون طماعين، فعليا أن نوصل رسالة الخلاص للجميع بدون أي كسل في خدمة الرب يسوع المسيح، يصاحبها روح مشتعلة بقوة الروح القدس، أن نكون حارين في الروح وأن لا نكون متكاسلين. رابعا يقول لنا أن نخدم الرب بكل شغف وحماس. يتحدث الجزء الثاني من هذه الآية عن عبادة الرب وخدمته بكل حماس وتكريس كامل، حارين في الروح، عابدين الرب. أحب فعلا أن هذه الكلمات وأن نطبقها في عباداتنا، أيضا في صلواتنا، في حياتنا. لقد فعلا أحببنا هذه الكلمات، ولكن علينا أن نعيش ونطبق هذه الكلمات. في إحدى المرات قالت واعظة شهيرة: أحببنا يسوع المسيح بحماس، وهو يريد أن نبادله الحب هذا أيضا بحماس. أرجو عزيزي المستمع أن تسأل نفسك هذا السؤال: هل تحب فعلا الرب يسوع المسيح بكل شغف وحماس؟ تعال اليوم واعلن أن هنالك محبة عظيمة وكاملة للسيد الرب يسوع المسيح كما هو أحبنا أولا. وهل فعلا عزيزي المستمع لدينا هذا الحماس والشغف في المحبة وتطبيقها على أرض الواقع من خلال المسيح؟ تعال اليوم واعلنها لكي تعكس صورة المسيح في كل شيء على هذه الأرض. الطريقة الخامسة يقول: أعطي بسخاء وكن مضيافا. يقول: مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. سأترجم لك هذه الآية عزيزي المستمع التي تدعو للمشاركة في احتياجات القديسين وأيضا إضافة الغرباء. هل تعرف أن إضافة الغرباء هي خدمة وإرسالية مهمة مسيحية عظيمة جدا؟ أصلي أن يباركك الرب هذه الموهبة، ابدأها وعشها كخدمة روحية أيضا تقدمها لمجد الله، وكن كريما بل سخيا في العطاء، في مالك، في محبتك، في غفرانك، وتقدم أيضا كل المساعدات للآخرين حتى الغرباء عنك عز المستمع. سادسا يقول لنا: بارك أعداءك بدلا من أن تلعنهم. وهنا يحثنا في روميا: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. كيف تجد هذا الأمر سهلا عزيزي المستمع؟ بأن تبارك من يضطهدك. لذلك هنا فعلا يقول لك في هذه الرسالة، وهي المحبة من خلال يسوع المسيح. فعلا كيف يمكن أن أغفر باستمرار بل وأبارك أناس من قاموا بمقاومتي والعمل ضدي؟ وكيف يمكن أن أشهد أن هذا الأمر في تطبيقه ينقلنا إلى مستوى روحي أفضل؟ وبالنسبة للذين أيضا تصرفوا معي بكل كبرياء واضطهاد، سأقول للرب: مهما حدث فأنا قد غفرت لهم، فاغفر لهم أنت أيضا، أنا أباركهم في اسمك القدوس. بالطبع عز المستمع ستجد أمامك بعض النقاد وبعضا ممن يقاومونك ويعملون ضدك، لكن أحد أعظم امتيازاتك كمسيحي وابن حقيقي للرب يسوع المسيح هو أن تبارك ولا تلعن، أن تحب ولا تكره. إنه عمل إلهي بقوة الله أن تبارك من هم ضدك. عندما أفكر فعلا في موضوع البركة دائما أتذكر المرأة التي تملك قارورة طيب غالي الثمن. لقد مسحت هذه المرأة رأس يسوع بطيب غالي الثمن، فهي تساوي راتب سنة لعامل آنذاك. هل تعلم عزيزي المستمع ماذا حدث؟ لقد انتقدها الناس والذين كانوا متواجدين معها، مع أنهم كانوا ما زالوا يشتمون رائحة الطيب الرائع والجميل في هذا البيت. قد تكون أنت واحدا ممن يجلب رائحة الطيب لحياة الناس، أن تجلب رائحة البركة وأن تجلب رائحة المحبة لهؤلاء الناس، ولكن في ذات الوقت ينتقدونك، لكنهم سيبقون أيضا مستمتعين برائحة الطيب. هل تعلم ما قاله الرب يسوع المسيح عن هذه المرأة؟ اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا. حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. هذا ما جاء فعلا في إنجيل مرقس الإصحاح 14 والعدد 6-9. هذا هو موقف رب المجد يسوع المسيح تجاه من يتدفق منهم عطر البركة. وأصلي أن يتدفق منك اليوم عطر البركة، الطيب، عطر المحبة، السلام والمغفرة للآخرين، عطر الخير بدل الشر. فالبركة تعلن عن العطر الجميل، وعندما تبارك الناس فحينئذ ستنتشر رائحة هذا العطر من حولك وتفرح قلبك وقلب من هم حولك. لذلك أحبائي، قبل أن نكمل معا في باقي الطرق العملية للمحبة الفعلية، تذكرنا هذه أيضا الكلمات بترنيمة جدا رائعة ومباركة، هآتي بطيبي، نستمع إليها مع فريق الحياة الأفضل. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، نستمع لهذه الكلمات ونعلنها لحياتنا، وأن فعلا الجميع يشتم رائحة الطيب من خلال يسوع المسيح، أن يشتموا رائحة المحبة والمغفرة والسلام من خلال إعكاس وعكس صورة المسيح من حياتنا للآخرين.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة لكم من جديد بعد أن استمعنا واستمتعنا بكلمات هذه الترنيمة هاتي بطيبي مع فريق الحياة الأفضل، علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. والآن نختتم معكم في الجزء السادس والأخير حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. وقبل هذه الترنيمة أحبائي المستمعين، قد تحدثنا وتعرفنا معكم على أول 6 طرق عملية للمحبة، والآن أيضا نكمل معا حول باقي هذه الخطوات المباركة لكي فعلا نتمتع برحلة الكمال بيسوع المسيح. يقول لنا في هنا العدد 15 من هذه الرسالة الرائعة روميا: فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. أي هنا انضم للآخرين في أفراحهم وأحزانهم. إن المشكلة الحقيقية عزيزي المستمع تكمن في التمركز حول الذات. لا يمكنك الفرح مع من يفرحون أو البكاء مع من يبكون حتى تترك تمركزك حول ذاتك أولا. واسمحوا لي أيضا أن أقدم تحذيرا: إذا كنت تريد وصفة مؤكدة للتعاسة فعش متمحورا ومتمركزا حول ذاتك. عندما تتمركز حول ذاتك يكون هنالك غير بركة لك عز المستمع. لذلك أن تتمركز حول ذاتك هذا أيضا لا يفيدك في رحلتك نحو الكمال. هذا السعي يضمن لك عدم السعادة والتعاسة المستمرة إذ بقيت متمركزا حول ذاتك. ثامنا يقول لنا: مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بالمنقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. يقول هنا لنا الطريقة الثامنة: أن تتخلص من كبريائك وأن تتخلص أيضا من الأنا. هذا الفكر متوافق تماما مع النصيحة التي أيضا قلتها الآن والمتعلقة بمن يفرحون ويبكون. سأعطي لك عز المستمع ترجمة أخرى لهذه الكلمات: عش في وئام دون أن تكون مغرورا، فوق كل هذا تجنب الكبرياء. يحدثنا أيضا سفر الأمثال عن الكبرياء الإصحاح 13 والعدد 10: الخصام إنما يصير بالكبرياء. كل خصام، كل شر هو من خلال الكبرياء، فإن السبب الأساسي والوحيد للمشاجرة وللخصام هو الكبرياء وثم الكبرياء. لذلك يسوع المسيح يحثنا على أن نتواضع، لأنه هو المتواضع، هو المحب، هو يسوع المسيح، أن نتعلم منه في صفاته المباركة. تاسعا يقول لنا أن نتعامل بعدل مع الآخرين، وهذا ما جاء في روميا الإصحاح 12 والعدد 17: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. لذلك عزيزي المستمع، إن الحب الحقيقي هنا يعني أن تتعامل بإنصاف مع الناس ولا تأخذ خطوة الانتقام عندما يخطئون في حقك، بل المسامحة، المغفرة، إذ تريد فعلا أن تعكس صورة المسيح من خلالك، ليس بالكلام بل بالعمل والحق، أن تتعامل بعدل وبكل محبة مع الآخرين بأمور حسنة قدام جميع الناس. عاشرا يقول لنا: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، أي تكون هنا صانعا للسلام. واقعيا لا يمكنك أن تعيش بالسلام مع الجميع، لأن بعض الناس لا يريدون بل يرفضون صنع هذا السلام، ولكن بقدر استطاعتك وفي كل يوم أن تحاول أن تعيش السلام وأن تسالم الجميع بهذا السلام وما لديك بكل طاقة. اصنع السلام وحافظ على سلامك مع جميع الناس، هذا أيضا سيجعل نفسيتك سليمة وجهازك العصبي صالحا. هل تدرك عدد المرات التي تعبت أنت أيضا منها من الآلام في المعدة ومن سوء الهضم بسبب أنك صرت تعيش الاستياء والمرارة وعدم الغفران للآخرين؟ لذلك تعال اليوم وعش السلام وحياة السلام. والسلام هنا تعني الكمال، إنها كلمة مباركة عندما تعطي السلام حقها وفي تطبيقها فإنك أيضا أنت ستحصل على هذا السلام، ليس أي سلام بل سلام الرب الذي قال سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. الحادي عشر يقول لنا لا تنتقم لنفسك، أي لا تنتقموا لأنفسكم أيها الإخوة الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. هذا أيضا ما جاء في هذه الرسالة، أي تتضمن هنا الرسول بولس بعض الكلمات المخيفة في هذه الآية. لماذا أتحدث هكذا؟ لأنه يقول أترك مكانا لغضب الله، إذ لم تنتقم لنفسك فسوف ينتقم الله لك. ما هو الأفضل لك؟ أن تتعامل مع أشخاص أو مع الله؟ أن تترك لصاحب السلطان والسيادة كامل الحرية في التصرف، أم أنك تتصرف تلقائيا وعشوائيا في حياتك؟ لذلك إذا حاول شخص ما الانتقام لنفسه فهذا لا يخيفني بالمرة، لكن إذا امتلك الله حياة هؤلاء الأشخاص وهو تولى أمرهم فهذا احتمال مفزع جدا عز المستمع. في رسالة العبرانيين الإصحاح العاشر والعدد الحادي والثلاثين يقول لنا كلمة الرب تقول مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي، مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. لذلك لا يمكن فعل أي شيء مرعب أكثر من التراجع عن الانتقام، وتقول لن أنتقم لنفسي بل أترك الله ليأخذ لي هذا الحق، لي النقمة وأنا أجازي يقول الرب. أترك كل هذه الأمور للسيد الرب وحده، هو الذي يأتي لك بالإنصاف وبالعدل، وهو الذي وعد وقال لي النقمة وأنا أجازي. الطريقة العملية والأخيرة وهي اغلب الشر بالخير. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. هنا كيف يمكنك فعل ذلك بطريقة عملية؟ نتعمق بهذه الآية بعناية ونختتم بها في هذا الجزء الأخير. ولكن عزيزي المستمع كما سترى أن فعلا جزءا كبيرا من هذه النصيحة هو ببساطة الاستجابة بروح مضادة لمن هو أمامك، أي لا تشترك مع شخص ما على نفس مستواه الشخصي في الشر، لكن واجه الكراهية بالحب، واجه المرارة بالحلاوة، واجه الغضب باللطف، واجه الشر بالخير. هل تعرف لمن تعد السماء؟ للغالبين، للمنتصرين الذين مثلك آمنوا بالرب يسوع المسيح وأعلنوا الخير والبركة والرحمة لهم وللآخرين، وأيضا للمنتصرين الذي غلبوا الشر بالخير. لذلك لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. في هذا اليوم وفي نهاية هذا الجزء أحباء المستمعين من خلال هذه السلسلة أريد أن أخبرك بشيء جدا هام، وهو ما يجب أن تتذكره دائما، أن الشر الذي نواجهه في هذا العالم هو قوي جدا، حتى أنه لا توجد إلا قوة واحدة التي تمكننا من التغلب عليه وهي كافية للنصر عليه، وهو إعلان اسم يسوع بقوة الروح القدس. ما لم نحقق ما نتعلمه من هذه الرسالة وخاصة في روميا سيغلبنا الشر ويهزمنا، وأيا كان شكل الشر الذي تواجهه يجب عليك دائما أن تواجهه بما يقابله بكل محبة وخير وغفران للآخرين. لذلك عزيزي المستمع أختتم وإياكم بهذه الكلمات وأقول في هذا اليوم اعلن المحبة للآخرين والغفران. واليوم أنهي معكم هذه السلسلة المكونة من 6 أجزاء متتالية. نطلب من الرب معونة جديدة، وما نصليه هنا اليوم والآن يضعك على نقطة البداية للتغيير الحقيقي في حياتك نحو المحبة والغفران. أصلي أن يباركك الرب كي تتقدم للأمام بخطوات ثابتة في حياتك الروحية العائلية الاجتماعية وأيضا الكنسية، وأختتم معكم بهذه الكلمات وأصلي: أيها الرب الإله، لقد تعلمت هذه الأمور الروحية وخاصة من رسالة روميا، تعلمت عن كل هذه الأحجار الثمينة المهمة التي أحتاجها في بناء الكمال والنضج الروحي فيك أنت، لذلك ألجأ إليك وأضع باقي أيام حياتي بين يديك، وأؤمن وأثق في النتائج المضمونة بك وفيك. ساعدني سيدي الحبيب، قوني الآن كي أوجه وجهي نحو مشيئتك الصالحة لحياتي، في المحبة، في السلام، في الغفران، في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح.

نعم، آمن بتخطيط الرب يسوع المسيح لحياتك، آمن بكلماته وثق بوعوده الأمينة لتصل إلى الكمال المعهود في المسيح يسوع. والأساس في المحبة، لأن المحبة لا تبحث عن ذاتها بل تبذل نفسها لأجل الآخرين. أحبائي المستمعين والمتابعين، نختتم مع هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم أيمن كفروني، تخطيطك رائع لحياتنا. هذا هو تخطيط الرب يسوع لك، أن تعيش حياة البركة، النعمة، الرفعة، وأن تغفر لمن أساء إليك، أن تعلن المحبة للآخرين. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: ننام سري سري كده يعني؟
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني،
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: أي ممكن هو يبدأ. إحنا
0: خلاص أخونا سرب أبدأ لنا كده، حكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربة يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربة دي كان في الصحراء وفي برية، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: كلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعدك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة ذاك
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة تقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قدم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيوم
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكته الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد لحاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل الإنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا

0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التم؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعته. الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
1: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا في المقطع دي بالذات. لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
1: يعني هو الساقو يعني له دور كبير حتى هنا في الآية 2. يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
2: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا. يعني
3: مكار
2: شديد.
3: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح. يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
2: وجاب بحياة بسيطة. يعني ما جاب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
1: بالخبز.
2: أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
1: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
3: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمي يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة
2: بتاعه.
3: قال لي لا ما مش قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب. ليس يعني مكار فيلسوف. يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده. يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
3: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه أنه يشككوا في أنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. يتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. يتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه. قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
2: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق. قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب.
0: انتحار يعني. بينتحر فيه.
1: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا. يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
3: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا.
0: زي ما قال شكك آدم وحواء. قال له ما حقا
2: لا يعني جيب النص الثاني بيكون ما والله.
0: وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم. قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير

0: برغم انه جميل جدا، لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
1: انا بشوف في المقاطع ده، احنا لو بنعرف كلمة الله احنا بنقدر نواجه اي تحدي ابليس بيجينا به. يعني انا ما اجي بقوتي انا، يعني انا اجي اقول له انه مكتوب كده، الله قال لي كده، يعني وانا ليه؟ لان انا بؤمن بكده، بؤمن بكلام الله، بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان. يعني
0: الاضافه الجميله صابر كمان، ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله. حيمسكك
1: اكيد،
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه، هو ذكي جدا بيعرف.
1: اي صح.
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه،
1: مع الكلمة.
0: عشان تقول له الكلمه اللي حيقول، فهو حيكون ذكي، اضربك يعني يلمسك من الحته انت اللي بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه، لانك تعرف الكلمه بتاعتك اللي انت بتنتهر به.
1: اكيد.
2: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمه الله، يعني زول يتماسك بكلمه الله قويا ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات، يعني الفجوات الدايغة إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
3: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
3: الله،
0: شركة مع
3: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
1: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
3: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه، واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
3: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة أيمن، الغذاء الأكل لأنه دارس من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكذا، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنت قلتوا يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني سابق بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع شنو بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
3: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هندك كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك. أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، لكن كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنهم مكتوب أنهم مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
1: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
3: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة.
3: سوري هيثم قبل ما تختم النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة
3: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لأنفسنا بعد
3: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
1: لا الليلة دائما بس
2: ليلة قليلة
3: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
3: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم خربوا زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان. لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الصباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم. فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر. وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت

0: قبل الموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه، إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإن كان المسيح مقام، فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإذا كان المسيح مقام، فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا. وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر، الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء، ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الصباح الرابع عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية، وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة، ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ، أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين، على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبأوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي، فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين، حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية، لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقعوا في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر، بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم، وهي من الرب لا مني، أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق. فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب، وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن، فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم

0: أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه، إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
1: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء.

0: بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء، فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء، أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
1: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
0: وجاء أيضا:
1: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
0: وأيضا:
1: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
0: وقال إشعيا:
1: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
0: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله، من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح. وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
1: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
0: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم، أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين، فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم. وليكن إله السلام معكم أجمعين، آمين.
2: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صباح الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا وعيونا لا تبصر وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان. كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات. فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، ك كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح،
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: الثامن والعشرون.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام. وهكذا وصلنا إلى روما، وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم، لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف، وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره يرحب بكل من كان يزوره فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سما.

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله.

0: الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
2: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
3: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
4: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواك جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها، ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم، ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد، فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4,000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: صباح التاسعة عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
1: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس.
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: 17.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونيا حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم 3 سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مقدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مقدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مقدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مقدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال وعبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمد هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت لدية، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سما، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الصباح الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعت مال حقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
1: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
8: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

Caffeteria. كافيتيريا قاعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده إيانا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: معروف عنا نحن الستات انه عنا مشاكل نفسية كتيرة، بس اليوم بالكافيتيريا في عنا ضيفة رح تخبرنا من خلال تدريبها المهني وكمان من خلال اختبارها الشخصي كيف نلاقي بداية الطريق تنحل مشاكلنا النفسية. وهيدا الطريق يلي رح تخبرنا عنه إيمان منه تقليدي بس بينفع كتير. فيكي بس تحكينا شوي هيك بالجو عن مسيرتك المهنية؟
1: بالأساس أنا دارسة تمريض. من بعد التمريض، من بعد أكيد الليسانس، عملت ديبلوم يونيفرسيتير بالسانتي كوميونوتير، الصحة المجتمعية، اللي هي أكتر بتشتغل على البريفنسيون والبروموسيون دو لا سانتي،
0: على الوقاية.
1: نعم نعم،
0: الترويج للنمط الحياة الصحي.
1: صحيح. من بعدها إذا بدي كان عندي هيك بشخصيتي فضول إني أفهم أكتر الإنسان، يعني إذا بدك مهنة التمريض تناول كذا بعد بشخصية الإنسان. يعني
0: المرض مش بس البعد الصحي
1: ولا يعني المرض أيام كتير منه مرض الجسد. صحيح. المرض هو مرض النفس،
0: جذوره بتكون بالنفس.
1: مزبوط. وياما وشوفي قدي المتين هلأ، كل الستاديز بيقولوا إنه هالمرضية هي بسيكوسوماتيك وأساسها إيموشنال وبسيكولوجيك
0: وحتى ونفسي.
1: في اشياء سبيريتويال، هي ديمانسيون كتير كبيره بحياتنا.
0: البعد الروحي. شو هو التدريب اللي عملتيه لحتى قدرتي تفهمي هيدي العوالم يلي انت كنت حابه تفهميها؟
1: اسمه فورماسيون ان بسيكو سبيريتويال.
0: اوكي، يعني علم النفس بس من المقاربه تبع علم النفس.
1: صحيح.
0: مقاربه من الناحيه الروحيه.
1: من الناحيه الروحيه
0: هيدا التدريب اخذتيه، يعني انت طلبتي انك تاخذيه.
1: صحيح. انه كتير هيك هالكور إذا بدك عمل هيك شانجمان بحياتي،
0: غير حياتي
1: لأنه خليني أفهم حالي وخليني أعرف أنا شو عندي مشاكل.
0: يعني أنت أخذتي هالمواد التدريبية طبقتيها بالأول على نفسك
1: مجرد
0: أو فهمتي نفسك أكتر؟
1: مجرد أنك أنت قاعدة عم تسمعي شو احتياجات الطفل، يعني شو احتياجاته النفسية والجسدية والروحية، فأنت بتصيري تعملي ترجعي لورا بالزمن أنه أنت بأي جو ربيتي وكيف نمط العائلة، لأنه في أشياء بالكونسيانس يمكن نتذكرها بس
0: بالوعي.
1: في أشياء بتكون باللاوعي. الانكونسيان هو
0: اللاوعي
1: هو شيء كتير مهم، لأنه كل الذكريات كل الجروحات كلها بتنطبع باللاوعي، واللاوعي هو إذا بدك بيتحكم بتصرفاتنا، يعني مثل هالتدخيط اللي قاعد فيها كل شيء وأنت مش قادرة تطليها بوعيك، فبتصير تحلل إنه أنا هيك كانت تربيتي، هيك كان جو البيت، يمكن أنا هودي هالبزوان ما أخدتهم كفاية، بتصير أنت تحلل أنا عندي هالكمبلكس من وراء هالبلسيور،
0: من وراء هالجرح،
1: من وراء هالبلسيور،
0: يعني جروح بالماضي بالطفولة. صحيح. عملت عقد. هل هيدي حالة كل إنسان على الأرض إنه بمراحل طفولته في جروح بتصير معه بتخلق له عقد؟
1: كل إنسان بيتعرض لبلسيور وهالبلسيور هن بيعملوا له هالجروحات، هن بيعملوا له هالكمبلكس، لأنه نحن يعني شو يعني إنه أنت حدا ما عندك بلسيور وما عندك كومبلكس، يعني أنت حدا كامل وما حدا كامل غير الله، واللي بيفكر حاله إنه يي أنا ما عندي بلسيور وأنا ما عندي كومبلكس بيكون أكتر حدا
0: عن جد مجروح ومعقد.
1: عن جد ما بيعرف حاله. هلا أكيد مش عم أقول إنه كل الناس عندهم شيء مرضي أو هن مش طبيعيين، أو في شيء بيكون دوز أعلى، في حدا بيكون إلى حد ما، بس أنه كلنا إذا بنرجع للجذور كلنا عنا جروحات، لأنه هالأهل اللي ربونا كمان بالتالي هن عندهم جروحات من أهلهم
0: ونقلوها لألنا
1: وما حدا كامل غير ربنا.
0: طيب، نحن بالكافيتيريا بتعرفي ستات وبعالم الستات في كتير اهتمام بالناحية النفسية، بس لحديث هلأ علم النفس مش عم يلتقي مع الناحية الروحية من حياة الإنسان، يعني بتلاقي أنه علم النفس والدراسات النفسية ما كتير بتركز على الناحية الروحية، إلا أنه هلأ صار في نوع من هيدا العلم يلي بيجمع علم النفس مع حقيقتنا الروحية، مع الجانب الروحي تبعنا. كيف هل هني بيتطرقوا لوجود الله بحياة الإنسان وكيف ممكن يشفيه من جروح الماضي وجروح الطفولة، أو كيف بتصير المعالجة بهالنطاق؟
1: في مرة سلينا بأشعيا 61 بتبلش روح الرب
0: علي. روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين
1: وأنادي
0: للمأسورين بالإطلاق. أوكي
1: ما رح نقول كل الفصل بس بهالفصل تحديدا بفرجي أشعيا شو كان مشروع الله أو شو كانت المشن اللي جاي كرمالها يسوع. إجا بمهمة معروف شو هي، هو كان طبيب، يعني يسوع إذا بدك هو طبيب وهو بسيكوثيرابيوت وهو بيداغوغ وهو يعني كل هالاختصاصات أو كل هالعلم، يعني هو هيك بلمسة منه بتطليع صغيرة منه بيخلقك من جديد وبيشفيك
0: نحن بنقول أنه الشخص لازم يولد من المسيح ولادة روحية، لازم يتعرف على المسيح شخصيا ويفوت المسيح بحياته بقلبه لحتى بلش مسار هالشفاء. بس أكيد الأشياء مش كبس زرار
1: 100%،
0: الأشياء بدها مسار معين. هل فيك تحطينا بالجو كيف قادك هالتدريب لحتى تساعد الآخرين يتعاملوا مع جروحات الماضي؟
1: ببل بدي أنطلق من حالي.
0: أه.
1: فبس تبلشي تفهم حالك شوي شوي بتبلش تتفكفك إذا بدك هالعقد، وتعرفي أنه أنا وصغيرة مثلا كانت علاقتي ببي مش كتير منيحة، كرمال هيك أنا يمكن ما عندي ثقة بنفسي كفاية. هيدا عم نحكي
0: مثلا،
1: عم نحكي إكزامبل أكيد. وأنا بقول
0: هيدي خطوة أولى.
1: الخطوة الثانية، الإنسان إذا بدك يحط حاله بين إيدين ربنا ويقول له يا رب انت اشتغل فيي، انت يعني اذا ما كان في اراده من جوا انه انت تتحرري وانه انت تتغيري وانه انت تنشفي من كل هالجروحات، بضل هيك يعني اول شيء بدها اراده.
0: لكن ربنا حاضر للمساعده، وقادر انه يساعد، لكن ناطر منا نحن اراده تتكمل الارادتين، اراده الله واراده الانسان.
1: يعني هو
0: احتراما منه لاراده الانسان
1: 100%. ولا مره الله فرض حاله إلا الرب عطول بده إرادتك.
0: هل طرق التدريب لشفاء من الخطية؟ يعني يسوع كان بس يتقابل مع حدا يقول له مغفورة لك خطاياك، هل كان مهم أنه الشخص يعرف أنه مغفورة خطاياه لحتى يبلش يحصل على الشفاء الداخلي من أمراضه نفسية وعقده؟
1: يعني هو إذا بدك الشفاء أو الحب اللي بيشفي، يعني أنت ما بتنشفي من جروحاتك إلا إذا في شيء، يعني في محل فاضي بده يتعبى هالفراغ. الرب هو اللي بيجي وبيمليك من جوا، الروح القدس هو اللي بيملينا من جوا. فإذا ما كان بالأساس في حب، إذا ما حسيت أنه عن جد في حدا بحبك وبده إياك راسك مرفوع، بده إياك بلا خطية وحاضر أنه يغمرك وحاضر أنه يغفر لك وحبك أصلا مثل ما أنت ودفع حقنا دم ونحن أصلا ما بنستاهل. فأنا من هون وقت بلشت تحس أنه
0: تحس أنك مقبولة ومحبوبة مفدية،
1: مقبولة مرغوبة، في حدا بحبني، في حدا بده ياني إجع هالدني. فهون ببلش الشفاء، يعني بس بلش تحس أنه أنت في حدا هالقد بحبك. يعني ربنا هيك بكلمتين هو مشروع حب امتياز.
0: قال يسوع المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. خبريات الكافيتيريا. بخبريات الكافيتيريا اليوم إنه نوعية الأكل يلي مناكله بتأثر على أعصابنا. الإحصاءات بتقول إنه تنكتين ونص من المشروبات الغازية بالنهار بتزيد خطر الإصابة بالإحباط لثلاث أضعاف. نصيحتي إليك عزيزتي المستمعة إنه تاكلي لبن وجوز ولوز ني، وساعتها رح تلاحظي إنه أعصابك صارت أهدى وتسلسل أفكارك صار أفضل. كمان بنصحيك بالسلطة المتكاملة يلي بتحتوي على الأوراق الخضراء مثل الروكا، الزعتر الأخضر، النعنع. كمان لازم يكون فيها صدر دجاج مشوي أو بيضة مسلوقة تنأمن فيها البروتينات، ومنحط عليها زيت زيتون وحامض لأنه زيت الزيتون بيخلي معدل السكر بالجسم يستقر وبيضل عندك طاقة لكل النهار. ما تنسي عزيزتي المستمعة إنه يلي قلناه اليوم منه بديل لاستشارة الطبيب النفسي أو المعالج النفساني لما بيكون في ضرورة لهالشي. كمان بذكرك إنه كمية الجوز واللوز اللي لازم تستهلكيها لازم تكون معتدلة ومش كتيرة لحتى ما تجبلك ضرر. انتهت حلقتنا اليوم. أنا نغم بشكرك على وقتك وعلى رفقتك للبرنامج. منلتقي سوا بحلقة قادمة إن شاء الله. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

من فترة كنت بسمع واحدة كانت بتشارك بخبرة معينة في حياتها اتعلمت منها كتير، وفي النص كانت بتحكي عن قرار معين أخدته من سنين وقالت الجملة دي. أنا وقتها ما كنتش مستوعبة إن ده قرار أصلاً، أنا بس وافقت مرة وبعدها الحياة كلها اتغيرت. وسكتت وبدأت تتأثر كده وعينيها تتملي دموع، وكانت لحظات تقيلة قوي وكأنها حست بالغدر كده، أو ما كانتش متخيلة إن دي تكون النتيجة. وقفت الفيديو وسرحت كده في فكرة إن اللي ممكن في النهاية يتعبنا أو يدمر حياتنا تماماً مش قرار كبير وحاسم وواضح بناخده كده في وقت وعي، لكن أحياناً بتكون اختيارات كتير صغيرة لا يمكن كنا نتخيل إن دي تكون نتائجها في النهاية. كلمة معينة قلناها لحد، تنازل معين في حاجة تبدو لينا بسيطة أو عادية، موافقة على وضع صعب ونقول لنفسنا ده مؤقت وهنسمح بيه لفترة معينة بس، تجاهل لمؤشر معين بيقول لنا إننا داخلين على حاجة مش مظبوطة، وهكذا. والسؤال الأساسي اللي هنحكي فيه النهاردة هو، هل الاختيارات الصغيرة ممكن تكون نتائجها كبيرة، أو إنجاز التعبير يعني تغير مصيرنا؟ أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. إحنا للأسف عندنا أفكار مغلوطة عن القرارات اليومية والتصرفات اللي بنتصرفها على أساسها، زي مثلاً إني أقول لنفسي عديها معلش مرة مش هتفرق، كله بيعمل كده، مش أنا يعني اللي هصلح الكون. وده الكلام اللي بنقوله لنفسنا وبنرد بيه جوانا على عدم ارتياحنا لحاجة معينة، عارفين من جوانا إنها مش مظبوطة للآخر، في محاولة مننا إننا نسكت دماغنا عن إنها تستمر تفكر وتفحص الموضوع وتقول لنا لأ خلي بالك بلاش ده مش مناسب ليك، نتيجته مش كويسة. لكن الحقيقة الكتاب المقدس بيحكي لنا عن مبدأ تاني خالص في الموضوع ده، اسمه كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. يعني ببساطة القليل ده مش قليل فعلا، لا القليل ده تدريب ومؤشر واتجاه، يعني ده لأننا مش بناخد قرار واحد ولا بنختار حاجة واحدة أو حاجتين، بالعكس حياتنا كل يوم فيها اختيارات كتير، مش بس الحاجات كبيرة لكن كمان الحاجات بسيطة وصغيرة، لكننا في الآخر بنختار الاتجاه. يعني مثلا لو في حد عنده امتحانات وقرر إن هو يغش في الامتحان ده بس، هو كده كسر المبدأ ده، مش هيعرف يكمل على طول، غالبا هتبوظ منه خالص. فأنت لو معرفتش تبقى أمين في الحتة الصغيرة اللي عندك دي، إزاي بس هتكون أمين في الحاجة الكبيرة المهمة؟ وده لأن غالباً الاختيارات البسيطة دي هي اللي مع الوقت بتشكل أفكاري ومبادئي وبالتالي هويتي واتجاهاتي في الحياة. كل اختيار بيعمل تلات حاجات، أول حاجة بيشكل عادة أو مجموعة عادات في حياتي، كمان بيبني حتة في شخصيتي بيشكل فيها مبادئي وقيمي عن الحاجة أو القضية دي، كمان بيحكي عن مستقبلي هيكون شكله إيه، أو بمعنى أصح نتيجة اختياراتي دي هتكون عاملة إزاي. اختياراتي النهاردة بتساوي شخصية بكرة وحياة بعد بكرة. بالمناسبة مفيش اختيارات بلا تأثير، العادات والسلوكيات اللي بنمارسها كل يوم إما بتقربنا أو بتبعدنا عن المعنى والهدف لحياتنا. يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص تحمل نتائج كارثية بسبب اختيار وتنازل مرة واحدة بس، وهو الملك داود برضو اللي على الرغم من أنه كان بيحب ربنا بجد وكان رجل حسب قلب الله زي ما بيوصفه الكتاب المقدس، ومع ذلك نظرة واحدة في توقيت غلط في مكان غلط فتحت باب لحاجات صعبة قوي، شهوة، زنا، كذب، قتل، متخيلين؟ طيب هل كان عارف قبل ما يعمل كده إن كل ده هيحصل؟ طبعاً لأ. طب هل صحي في يوم الصبح كده قال أنا بصراحة عايز أدمر حياتي النهاردة؟ أكيد لأ برضو، لكن بسهولة نتوقع إنه قال وقتها مثلاً أنا هبص بس مش هيحصل حاجة يعني. لكن في الواقع النظرة الغلط دي كانت مجرد البداية لكل الكوارث اللي قلنا عليها، والحقيقة ده التطور الطبيعي للحاجة الساقعة، يعني قصدي للخطية، وكمان
لنتائج اختياراتنا عموماً. على عكس بقى نموذج داود، بيحكي لنا الكتاب المقدس عن نموذج إيجابي لشخصية كتابية اختارت اختيارات إيجابية ونالت بركات كبيرة، وهي رعوث، أرملة فقيرة عايشة في بلد غريبة. كان ممكن ببساطة تقول أرجع بلدي أبدأ من جديد، لكن المفاجأة إنها بمنتهى المحبة والتقدير اللي حمتها تقول لها شعبك شعبي وإلهك إلهي. اختيار بسيط لكنه غير حاجات كبيرة في حياتها، غير نسبها، غير مستقبلها، وبقت من ضمن سلسلة نسب المسيح. لكن فكر معايا كده، ليه أصلاً بنستهين وبنهون من الاختيارات والتنازلات البسيطة؟ يمكن عشان في أوقات كتير بتكون النتيجة مش فورية، أو عشان العواقب مش سريعة، أو عشان الألم مش مباشر. لكن خلي بالك، لكل فعل رد فعل، ولكل حاجة نتيجة، ولكل زرع حصاد مهما الوقت اتأخر. الموضوع أشبه بتأثير المية على الصخر. عمر ما موج البحر بيجي على صخرة فيكسرها تماماً من أول مرة، مهما كانت الموجة كبيرة على فكرة، ومهما كانت شديدة وقوية، لكنه مع الوقت ممكن ينحتها ويغير ملامحها تماماً بتكرار العملية. طيب إزاي نطبق ده على أرض الواقع في حياتنا؟ يمكن تكون في بعض المواقف في حياتك ده لسان حالك، ده شات بس، دي كذبة صغيرة، دي مرة واحدة بس، عديها يعني. لكن خلينا أقولك ببساطة، الخراب عمره ما بيحصل مرة واحدة، لكنه شبه الزحلية، بمجرد ما تبدأ فيها غالباً هتجيب آخرها من غير ما تعرف تسيطر على نفسك في النص أو تسيطر على الموضوع. عشان كده محتاجين نكون عمليين وحكماء في نفس الوقت وإحنا بناخد قراراتنا اليومية البسيطة، زي مثلاً أقعد مع مين النهاردة؟ أسمع إيه دلوقتي؟ أتجاوب مع الطلب ده ولا لأ؟ أسكت ولا أتكلم؟ أهرب ولا واجه؟ في كمان أسئلة لو سألناها لنفسنا هتساعدنا نحسم اختياراتنا في المواقف دي. هل دي حاجة صح وصحيحة في العموم يعني؟ طيب تاني سؤال، هل دي حاجة هتبنيني ولا هترجعني لورا؟ هل لو حد قريب مني عارف ده هكون فخورة ولا مكسوفة؟ ولو في سؤال منهم إجابته لأ، أرجوك اسمح لنفسك تمشي، اتشجع إنك تتراجع. الانسحاب أحياناً بيكون منتهى القوة مش الضعف. واحدة من الحاجات اللي هتساعدنا جداً في الموضوع ده إنك تقف كل فترة مع نفسك وتتكلم معاها كده بمنتهى الصراحة وتسأل نفسك، هو أنا بعمل كده ليه؟ طب ده هيوديني لفين؟ طب أنا عايز بعد فترة أروح هناك أصلاً؟ عارفين السؤال التقليدي بتاع الانترفيوهات، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ أهو ده سؤال عظيم جداً وعبقري، اسأله لنفسك كل شوية وجاوب عليه لو سمحت.

خليني أسيب معاك تمرين هيساعدك جداً في الموضوع ده. اختار حاجة واحدة بسيطة من اللي تعودت تعملهم كل يوم واسأل نفسك، أنا عايز أعمل كده النهاردة؟ طب أنا مبسوط بوضعي الحالي وأنا بعمل الحاجة دي؟ حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. ما كنتش موجودة معاكم الأسبوع اللي فات فوحشتوني جدا، بما أن أنا بقالي أسبوعين ما قابلتكوش. وبفكركم تاني ببرنامجنا والتيمة بتاعته أو طريقة يعني برنامجنا، أنه إحنا بيبقى الموضوع أنه إحنا بنحكي في قصة من الأفلام والمسلسلات اللي احنا بنحبها وبنشوفها. مع نهاية الفيلم أو المسلسل بتبدأ بداية حلقتنا اللي بنحكي فيها وبنتكلم فيها. معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بنتقابل كل خميس الساعة 5 عشان ما تنسوش خالص الميعاد، وبنتكلم مع بعض. والنهاردة الحقيقة هنحكي يمكن حدوتة مش جديدة، ويعني تقدمت كتير قوي بطرق كتيرة جدا. والنهاردة مش هبدأ من النهاية بتاعة القصة أو نهاية العمل الدرامي، لكن هبدأ من نهاية حقبة معينة في البطل بتاع العمل، نهاية الصداقة وبداية الانتقام. جملة كبيرة قوي، إيه ده؟ نهاية الصداقة وبداية الانتقام، جملة كبيرة. لكن كلنا يعني ما بحبش عمم، بس أغلبنا مرينا بخزلان، أصحاب بعونة تعشمنا فيهم وطلعوا مش قد عشمنا، تسندنا عليهم واكتشفنا أن احنا مسنودين على حيطة مايلة وخدعونا. طيب بطل العمل اتخزل من أقرب ثلاثة ليه، اتنين صحابه والبنت اللي كان بيحبها وكان عايز يتجوزها، اتخزل واتباع. وكانت نهاية للصداقة، نهاية للطيبة، وبداية الانتقام. لما حد بيأذيك، لما حد بيخزلك ويبقى قريب منك قوي، مشكلة ان احنا يعني لما بيبقى حد قريب مننا، لما ببقى متعشم في حد ومصدق فيه ووثق فيه وكده يعني، وبيخزلني، موضوع بيوجع قوي، يعني بيوجع زيادة عن العادي أو عن الطبيعي. ولأنه لو أنا مثلا حد بعيد خزلني مش بيفرق لي عادي يعني، لكن لما حد يبقى قريب مني قوي بيخزلني، موضوع بيوجع قوي. آسر أو مجد، يعني مش هقول لكم ليه كان اسمه مجد وإزاي بقى آسر وكده، مسلسل تركي اسمه إيزل، وكان محقق يعني نجاح رهيب، ولما اتعرب كمان حقق نجاح أكبر. ليه؟ لأنه زي ما قلت أغلبنا مر بخداع، بخزلان من أصدقائه، ولقينا في البطل ده نفسنا بشكل أو بآخر. طب اشمعنى العمل ده تحديدا اللي أنا اخترته؟ عشان نهاية العمل ده نهاية بتقول لك أنه راجع نفسك لو أنت عايز تنتقم. فالنهاردة السؤال بتاعنا، لو صديقك، لو حد قريب منك خزلك، باعك، عمل فيك موقف انت ما كنتش تتوقع ابدا ان الموقف ده يخرج منه، هيبقى رد فعلك ايه؟ تسامح، تنتقم، ولا حاجة تانية؟ وعلى ذكر الحاجة التانية، بهاء سامح كده بيقول لنا هقف جنبه وادعمه. لا انا مش فاهمة ازاي بقى هتقف جنبه وتدعمه وهو باعك وخزلك؟ لا يعني قولي بقى هتتعمل ازاي، يعني دي حاجة من ضمن الحاجات اللي محتاجين نعرف دي ممكن تتعمل ازاي. ازاي ممكن واحد انا كنت بحبه قوي وصاحبي وصديقي وثقة يعني انا واثق فيه وبعتبره اخويا، ويخزلني ويبيعني؟ ازاي هقف جنبه وادعمه؟ فيعني قولي اكتر تتعمل ازاي دي يا بهاء. لكن لما نرجع كده للقصة بتاعتنا أو الحدوتة بتاعتنا النهاردة ومسلسل آسر، بنلاقي تحول أنه كان يعني شاب اسمه مجد في العشرينات من عمره. مجد كان عنده اتنين صحاب قوي، راغب وعزت، كان بيحبهم جدا وكان بيعتبرهم زي إخواته. ولكن نلاقي كده أنه راغب كان بيغير من مجد جدا، لأنه مجد عنده بابا ومامته وأخوه،
وراغب كان يتيم، كانش عنده أب ولا أم، بالرغم من أنه أهل مجد كانوا بيعاملوا راغب على أنه فعلا ابنهم، إلا أنه كان جواه غيرة وحقد رهيب جدا على مجد، وإيس كأنه يعني مجد هو السبب في أنه راغب ما عندوش أهل، ما عندوش بابا وماما وإخوات. وكان دايما مامة مجد تحذره وتقول له خد بالك راغب مش صاحبك، راغب مش بيحبك، خد بالك هو مع أول فرصة تجيله هو هيبيعك، هو هيضربك في ظهرك. بس مجد ما كانش مصدق، كان بيقول لها لأ ده صاحبي وأنا بحبه جدا. وكمان عزت صاحب مجد، عزت بقى من نوعية الأصدقاء اللي هو إيه، هو مش باين عليه قوي إنه هو ممكن يخوني، يعني هو مش بيغير من صاحبه ولا حاجة، بس عارفين الشخص اللي هو بتاع مصلحته بيدور على مصلحته فين. يعني أعتقد قابلنا الشخص ده كتير في حياتنا، اللي هو يعني ممكن يبقى صاحبك في وقت من الأوقات، ممكن تبقى صاحبتك في وقت من الأوقات، بس لو لقيت مصلحتها مع حد تاني ما فيش ما يمنع، يعني خلاص أروح مع الحد التاني اللي فيه مصلحتي يعني. فمجد كان بيحب صحابه قوي قوي قوي، بس للأسف الشديد صحابه ما كانوش بيبدلوه نفس المحبة. لحد ما في يوم من الأيام بيتعرف على بنوتة جميلة اسمها حياة وبيحبها قوي، وبيقول لصاحب راغب أنه أنا بحب حياة قوي وهي بتحبني وعايزة أتجوزها. وهنا بقى غيرة راغب بتزيد أكتر، لأنه بدأ يحس أنه طب يا مجد أنت عندك باباك ومامتك وأخوك بيحبوك جدا، وكمان حياة البنت اللي أنا بحبها ومعجب بيها أنت كمان بتحبها وهي بتحبك، لأ ده بقى الموضوع كبر قوي. وهنا بقى الغيرة بتبدأ تزيد وتتفاقم، وراغب بيبدأ يغير من مجد غيرة مدمرة، لحد لما بيقرر في وقت من الأوقات هو وحياة وعزت يتفقوا عليه بمساعدة والد حياة اللي هو أصلا نصاب، يعني إن هم يسرقوا محل جواهرجي فيه ذهب وألماز وكده، يسرقوه ويلبسوا التهمة في مجد. وهم بيسرقوا راغب يعني بيقتل السكيورتي بتاع المحل الذهب دوت، وطبعا بيحط المسدس عند مجد وبيحط بصمات مجد عليه، فبالتالي البوليس بيجي وبيقبض على مجد وهو اللي بيتسجن. طبعا بيفضل يصرخ وانا مظلوم انا مظلوم، وبيتفاجئ في المحكمة انه التلاتة بيشهدوا ضده، البنت اللي بيحبها وكان عايز يتجوزها وصحابه الاتنين عزت وراغب. لو انت مكانه تعمل ايه؟ تخيلوا كده معايا، اقرب ثلاثة ليك في حياتك اتفقوا مع بعض عليك، هتعمل ايه؟ قبل ما نكمل كلامنا، محمد كده بيقول من اي دولة انت؟ طيب انا مصرية يا محمد، لكن احنا راديو سما، راديو لكل الوطن العربي، يعني احنا كل الوطن العربي بلادنا، فيعني اهلا بيك معانا واهلا بيك موجود معانا في برنامجنا النهارده نهايه وبدايه. برنامجنا نهايه وبدايه برنامج بنتكلم فيه، بنحكي حواديت وقصص من افلام ومسلسلات بنتفرج عليها، لكن بنشوف القصه بطريقه مختلفه وبندور في القصه على مفاهيم مختلفه، وبنشوف يا ترى ربنا ممكن يوصل لنا ايه من خلال القصه دي، من خلال الحدوتة دي. احنا بنشوف أبطال، يعني ممكن قصص تبقى واقعية ممكن غير واقعية، احنا بنشوف أبطال، بنشوف أشخاص زينا بيتصرفوا ازاي بيعملوا ايه، واحنا بنحكي الحدوتة ممكن تحس في وقت من الأوقات انه ده أنا أو ده حصل معايا بشكل أو بآخر، فبنتكلم وبنحكي، ويمكن واحنا بنحكي ده يخلينا نقف مع نفسنا ونغير حاجات في حياتنا للأفضل. أهلا بيك يا محمد، ومبسوطة بوجودك معانا النهاردة، وأعتقد بقى أنت أول مرة تكون معانا، فأهلا بيك كمان معانا في راديو سما. سؤال هسيبه معاكو قبل ما أخرج فاصل، لو أنت مكان مجد وأقرب ثلاثة ليك باعوك اتفقوا مع بعض عليك، طب أنت عملت حاجة وحشة فيهم؟ لا. طب أنت يعني كنت مثلا بتحب حد فيهم أكتر من التاني؟ لا. طب أنت ما كنتش جدع معاهم؟ لا، ده كان جدع معاهم، كان طيب جدا، كان بيحبهم قوي، كان صاحبهم قوي، وكان ممكن يعني يفديهم بروحه. طب إيه؟ تفتكروا ممكن يعمل ايه مجد وهو في السجن مسجون ظلم، كل يوم
بيفضل يصرخ كل يوم، بيفضل يعلي صوته ويقول أنا ما عملتش حاجة، أنا ولا سرقت محل الذهب ولا قتلت الراجل السيكيورتي، أنا ما عملتش حاجة يا جماعة، أنا ما عملتش حاجة، طلعوني من هنا أنا بريء، عمال يصرخ بس ما حدش سمعه. لحد لما بتحصل حاجة، مش هقول لكم ايه هي، هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا، لانه جزء من جزء مهم جدا في برنامجنا نهاية وبداية، التشويق، لان احنا بنحكي حدوتة وقصة، فلازم في القصة التشويق. لكن قبل ما نخرج فاصل كده، بهاء بيقول الفكرة ان احنا كبشر ممكن نكون بنخزل الناس ونكسر ثقتهم فينا، ومع ذلك مش بناخد بالنا. يعني الحقيقة انه دي حاجة يعني مهمة جدا، فكرة انه احنا كبشر ممكن نكون بنخزل ناس تانيين ومش بناخد بالنا، فده يخلينا لما حد يخزلنا ما ناخدش الموضوع قوي يعني على اعصابنا كده، واللي هو لا وازاي يعمل فيا كده. بس يا بهاء يعني ما هو الحياة مش مثالية قوي كده، يعني بصراحة يعني هقول لك سر، مش عارفة ازاي هقول لك سر وكل الناس دي بتشوفنا، لكن هقول لك سر يعني انه انا شخصيا، انا كسارة وانا بشوف المسلسل حين كنت مستفزة قوي ومتعصبة قوي ومتضايقة قوي، وحاسة انه لا بجد انا لو مكان مجد يعني ههد الدنيا بجد، موقف يوجع قوي قوي. فمش عارفة يا بهاء يعني مش عارفة، اكيد يعني اوقات لما حد مثلا بيخزلني خزلان زغنن كده، بقول لنفسي يا سارة وأكبري دماغك، فيش حاجة، ما انتي أكيد خزلتي ناس تانين، بس مش لدرجة ان هم يتحالفوا مع بعض ويتفقوا ويسجنوك ظلم. مش عارفة يا بهاء، أنا يعني عارفة ان أنا باخد ودي معاك في الكلام، بس قولي يعني موقف زي ده انت ممكن تعمل فيه ايه. كمان رانيا حبيبتي، رانيا نايف كده بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة، يا رانيا سلام ونعمة، يعني بجد مبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة، كنت وحشاني قوي قوي، بقالي فترة طويلة ما كنتيش معايا، فمبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة. وقوليلي يعني لو انت تعرضتي لموقف فيه خزلان من أصدقائك بقى الدايرة القريبة بتاعتك، أو لو حطي نفسك كده مكان بطل العمل بتاعنا النهاردة مجد أو آسر، وهنعرف إزاي مجد بقى آسر وهيعمل إيه، لا حطي نفسك كده مكانه، ولو صحابك القريبين اتحالفوا ضدك عملوا يعني زي مغرس كده مكيدة ليكي، فهتتصرفي إزاي؟ تعالوا كده نخرج نسمع فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. وتعالوا نفكر مع بعض، تعالوا نفكر، وحتى ولو حسيت وانت ما بينك وما بين نفسك كده انه ايه ده، هو انا ازاي هعمل كده، عادي مفيش مشكلة. هدف من اهداف برنامجنا انك تتواجه مع نفسك وتكتشف حقيقة نفسك علشان تغير من نفسك للأفضل وللأحسن. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا، تقدروا تبعتولي كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 003-579-9555-3302. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان.

ورجعت معاكم مرة كمان، وعارفة ان النهاردة الموضوع يعني شوية هيوجع ناس كتير فينا الحقيقة. النهاردة وانا عمالة حضر الحلقة عمالة افكر كده انه يعني سارة، لو انت مكان مجد فعلا وحصل فيكي كده هتعملي ايه؟ يعني الموضوع صعب يا جماعة، الموضوع صعب، صعب قوي قوي. وللأمانة يعني بجد هو ما عملش حاجة وحشة، ما عملش حاجة غلط، يمكن كان طيب زيادة، مش عارفة. يعني يمكن أوقات كتير كده بنتحط في مواقف بنحس فيها إنه أنا طيبتي الزيادة دي اللي عاملة فيا كده، أنا لأني طيب كل الناس بيسيئولي وبيأذوني وأنا ببقى ساكت ما بعملش حاجة. لحد لما مجد كان في السجن وهو عمال يصرخ ويقول أنا مظلوم أنا مظلوم، في راجل كبير كده في السجن، اللي هم عارفين الناس اللي هم بيبقوا الكبارة بتوع السجن دول كده، فبيصعب عليه مجد وبيقول له هو انت من ساعة ما اتسجنت وانت كل يوم تصرخ وتبكي وتصرخ وتبكي، انا مظلوم انا مظلوم، انا مين هيسمعك ولا مين انت، خلاص مسجون، ده امر واقع انت فيه، فاحكي لك قصتك. فبيبدأ مجد يحكي له قصته وبيقول له انه انا اتظلمت، واكتر ثلاثة بحبهم في حياتي اصحابي الاثنين، عشرة عمري، ده احنا متربين سوا، ده احنا كنا اخوات من واحنا صغيرين، والبنت اللي انا كنت بحبها جدا وهي بتحبني وكنت هتجوزها اتفقوا عليا وعملوا كذا كذا كذا كذا. هنا بقى وزي ما قلت لكم احنا بنشوف المسلسل او بنشوف القصه بطريقه مختلفه، هنا بقى مجد حكى لابليس، انجاز لنا التعبير، عن القصه بتاعته، لانه الرجل الكبير ده حرفيا كان ابليس. قال له تمام، حلوه قوي، انا هساعدك انك تنتقم منهم، وهساعدك انك تدفعهم التمن غالي في كل اللي عملوه فيك. عشان كده هو ابليس زي ما قلت لكم. وبعدين بتقوم حريقه كبيره قوي في السجن، الله اعلم بقى هي مدبره مش مدبره، واللي بيحصل انه مجد وشه بيتحرق تماما، فبيعملوا له عمليه تجميل باشراف الراجل الكبير ده اللي هو في السجن اللي مسمينه الخال، فبيعملوا له عملية تجميل وبيبقى شكله مختلف، والخال بيقول له تعالى لي بقى، خرجه من السجن بورق مزور بدل ما كان اسمه مجد سماه آسر، عمل له بطاقة جديدة، عمل له آي دي جديدة، عمل له باسبور جديدة، عمل له حياة جديدة، وعلمه بقى ازاي يلعب قمار وازاي يبقى جذاب للبنات وازاي يلعب بالبيضة والحجر وازاي يبقى مخادع. يلعب بالبيضة والحجر دي مصطلح مصري كده شوية، ان هو يعني مخادع وماكر يعني. فمجد الطيب الغلبان الجميل المسالم تحول الى آسر. قبل ما نكمل كلامنا تعالوا كده نقرأ التعليقات اللي على لايف الفيسبوك ونرجع نكمل حلقتنا النهاردة. حاتم كده بيقول نهاركم سعيد للجميع وأسرة راديو سما وبرنامج نهاية وبداية، والرب يباركك أخت سارة ويبارك خدمتك ويستخدمك بقوة لمجد اسمه القدوس دوما، ويبارك كل الزملاء بالراديو. يا حاتم شكرا جدا ليك، شكرا لكلامك الجميل حقيقي، يعني مبسوطة جدا بوجودك معانا النهاردة، يمكن كان بقالك وقت طويل مش معانا، فمبسوطة جدا بوجودك معانا النهاردة. كمان نانا صديقتي العزيزة بتقول كده مساء الخير يا سارة، أتمنى أن يكون مسائك مليئا بالراحة والفرح. بصي أنا مسائي مليان بالراحة والفرح عشان أنا معاكم، وعلشان يعني أنا حقيقي الساعة ديت بنبسط فيها قوي، لأنه بنتكلم مع بعض وبشوفكم وبتقابل معاكم، يعني حتى لو مش face to face لكن حتى أونلاين. كمان بتقول كده وأن يمنحك الله السلام والقوة في كل خطوة. الله يا نانا بجد أنا محتاجة قوي الصلاة دي، شكرا شكرا جدا. بتقول كده أصلي أن ربنا يحفظك ويبارك حياتك. بجد يا نانا شكرا قوي، يعني شكرا حقيقي على كل كلام، ويعني أنت ربنا بعتك النهاردة بالصلوات دي، فحقيقي شكرا ليكي، وممتنة جدا لربنا أنه بيحط في حياتي كده ناس حلوين زيك وزي رانيا وزي كل الناس اللي بيسمعوني. رانيا كده بتقول أنا أي إنسان بيسألي بيفكر بإزائي بترك رب المجد يأخذ لي حقي منه، وبتركه بقطع علاقتي معه، هذا اللي بعمله، لا بنتقم ولا بعمل إشي. بشكرك جدا يا رانيا، ويعني أنا بنبسط جدا بمشاركاتك. ورانيا قالت هي بتتركه وخلاص، بتقول لربنا يا رب يعني خلاص أنا توجعت، أنا اتأذيت من الشخص ده،
انا اتخزلت منه انت اللي تجيب لي حقي. طيب هسألك سؤالي رانيا، والسؤال ده مش بس الرانيا لكل حد فينا وانا اولكم، لان انا اوقات كتير بسأل نفسي السؤال ده. طيب لو ربنا ما جابليش حقي بالطريقة اللي انا نفسي فيها، لانه يعني خلينا نبقى صراحة، يعني اوقات بيبقى جوايا انه في حاجة معينة كده وحشة نفسي تحصل له، فحس ان ربنا جاب لي حقي. بالعكس، انت ممكن تلاقي الشخص اللي اذاك عايش كويس قوي، بياكل كويس قوي، بيضحك ورايح وجاي وبتاع، ولا فارق له اي حاجة. فانت ساعتها هتحس انه رب، هو انت ما جبتليش حق ليه؟ وانت ما انتقمتليش ليه يا رب؟ فمش عارف، انا بسألنا كلنا السؤال ده. يعني حاتم كده بيقول: محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحدكم شكوى على آخر كما سامحكم الرب هكذا افعلوا أنتم أيضا. شكرك جدا يا حاتم، بس يعني أنا على فكرة بحب الآية دي قوي قوي قوي قوي قوي، بس بقعد أقول لنفسي صعب قوي صعب قوي إن الواحد يسامح ويغفر. والحقيقة إنه بيبقى جوانا وجع وضغينة ومرارة، أنا ليه تعامل فيا كده؟ أنا ما أزيدش حد، يعني ما أزيدش حد. وأوقات إبليس بيبقى شاطر قوي، زي ما حصل كده مع مجد، إنه إبليس بيبقى شاطر قوي إنه بيجي على وجعك ويدوس على وجعك. يعني لما مجد كان بيحكي للخال في السجن، اللي هو الكبير بتاع السجن، لما كان بيحكي له، الخال زي ما يكون إيه، تخيله كده معي، أنت مجروح جرح كبير قوي، وفي شخص كده قام جاب بنزين ودلقه على الجرح بتاعك، يعني مادة مشتعلة، فانت هتخلاص مش قادر. هو ده بالظبط، كان في نار، جرح نار جوه مجد، والخال دلق عليه بنزين فولع زيادة. فده اللي بيعمله إبليس جوانا، بيقعد يقولك انه بص انت تعمل فيك ايه، عشان انت ساذج، عشان انت طيب زيادة، خلي بقى ربنا يبقى يساعدك، خلي ربنا يبقى يجيب لك حقك. صحابك فين صحابك؟ صحابك باعوك وخذلوك واتهموك ظلم وترميت في السجن، مين هينفعك؟ ده الكلام بالظبط اللي قاله الخال لمجد. فأوقات إبليس بيجيلك في صورة شخص يجي يسخنك زيادة انك ما تغفرش وما تسامحش. اوقات ابليس بيجيلك في صورة مسلسلات وافلام تشوفها بتشجع على الانتقام، وما اكتر المواد المصورة في الميديا اللي بتشجع على الانتقام، وخد حقك وانت مش ضعيف وانت مش ملطشة وانت مش عارف ايه. فاوقات ابليس بيعرف يوصل لنا بصورة اسهل بكتير قوي من ربنا في موضوع الغفران ده تحديدا. فتلاقي نفسك عمال تقول لنفسك كده ايه، ايوه انا اتبهدلت، انا اتخنت، انا اتجرحت، انا ما ايه ده، لا لا لا لا، وانا ملطشه، هو انا عشان طيب يعني؟ لا، انا مش هبقى طيب تاني. وده اللي مجد قاله لنفسه. ولما بقى قاسر وبقى في ايديه فلوس من الخال، وفي ايديه سلطه، وفي ايديه حاجات كتير قوي، والغريبه بقى ان قاسر ما سالش نفسه سؤال مهم قوي: هو الخال ليه بيديني ده كله؟ زي بالظبط لما انت ابليس بيجي يحرضك انك تنتقم، ويقعد يقولك انت لازم تعمل كده علشان تبقى قوي، ومحدش بعد كده يضايقك، ومحدش يأذيك. طب انت ما بتسألش نفسك كده سؤال، طب هو ابليس يعني عايز مصلحتي ليه؟ هو ابليس عمالي يحللي الانتقام في عينيا ليه ان شاء الله؟ يعني ابليس مثلا عايز لي الخير، مثلا عايز مصلحتي مثلا؟ تالي لو سألت نفسي السؤال ده ممكن ساعتها يعني أفكر تفكير مختلف. قبل ما نكمل كلامنا، بهاء كده بيقول: الإنسان لازم يصدر الطرشة لمواقف كتير ويتعامل بمبدأ النسيان، ولو شخص خزلني هكون متضايق وعلى حسب مكانته في قلبي وحياتي، يعني لو قريب هحاول أواجهه، لو سمع مني وحس بغلطه يبقى الموضوع خلصان، لكن لو كابر هحاول أنا أتجاهله وهحاول قلبي ما يكونش شايل منه، لكن لو الشخص مثلا بعيد مش فارقة الصراحة، كتير ممكن يروح ويجي مكانه دستة وبرضه مش هكون شايل منه. الحقيقة يا بهاء، أنا بتفق معاك في جزئية، بتفق معاك إنه
لو هو بعيد أكيد مش هيفرق لي خالص يعني، ما مش فرقة يعني، هو لو حد بعيد تمام عادي، لكن لو حد قريب فكرة إن أنت قلت إنه هنسى مش يعني، طب هنسى إزاي يعني؟ معلش أنا عارفة أن أنا بصعب عليك الحياة، بس لأنه دي مواقف حياتية كلنا بنمر بيها، وحتى لو كنا ناس كويسين ومؤمنين وكل حاجة، بس لما أوقات كتير بنتحط في مواقف فيها حاجات بتوجعنا بندي فرصة لإبليس أنه يسخن اللي جوانا وأنه يزود جرحنا وأنه يخلينا نوصل لمرحلة فيها إحنا مستلزين وإحنا بننتقم، ولأنه مفيش حد كبير على ده يعني. ممكن تبقى حاسس في وقت من الأوقات أنه لا لا لا أنا أكيد هسامح وأكيد هغفر، بس يعني أنا دايما بقول لنفسي كده لما ألاقي نفسي كده واخداني الشعرات وعمال أقول كده إيه لا هسامح وأغفر، بقعد أسأل نفسي سؤال، سارة طب لو حصل فيكي الموقف الصعب ده اللي أنت مثلا بتسمعيه من واحدة أو بتسمعيه من حد، هتسامحي هتغفري؟ فهنا لما بقف مع نفسي ببدأ بقى أخد ودي مع نفسي واتكلم مع ربنا وشوف يا أنا هغفر مش هغفر، طب إيه ممكن يقف قدامي إني مغفرش. قبل ما نكمل كلامنا كمان نانا كده بتقول أؤمن أن الغفران وصية من المسيح. طبعا طبعا يعني رب يسوع كده وصانا أن احنا نكون بنغفر وبنحب بعضنا لبعض، لكنه لا يعني أن أقبل الظلم أو أسمح بتكرار الخداع. بتفق معاكي جدا يا نانا، اتفق معاكي قوي، انا هسامح وهغفر. ويمكن النهارده هشارككم بوجهه نظر مختلفه عن الغفران، للامانه انا شخصيا قعدت سنين حياتي كلها بقول وجهه نظر والنهارده جايه بوجهه نظر مختلفه شويه عن الغفران، لكن هي بتقول كده لكنه لا يعني ان اقبل الظلم او اسمح بتكرار الخداع. اغفر لان قلبي لا يريد ان يعيش في الكراهيه، واصلي من اجل من اساء الي، لكنني ايضا اتعلم من التجربه واضع حدود بحكمه. برافو يا نانا، برافو عليكي جدا. فالمحبه الحقيقيه تقترن بالحق، والثقه لا تعود الا عندما يثبت الانسان توبته وصدقه بافعاله. بتفق معاكي جدا يا نانا، والغفران والمسامحه مش معناها ابدا ان انا هرجع تاني اخلي العلاقه زي ما هي بنفس درجه القرب خالص، لا انا يعني انا هحط حدود زي ما انت قلتي، وممكن كمان ما بقاش بتعامل مع الشخص اصلا، ممكن اقعد وقت يعني انا خلاص اخدت قرار الغفران وغفرت، بس محتاج اقعد وقت مش قادره اشوف الشخص يعني مش قادره اشوفه وعايزه اخد وقت علشان اتشفي، ودي بقى رحله الشفاء اللي بمشيها انا وربنا مع بعض علشان يعني نبقى بناخد كده خطوات ربنا بيشفي فيها نفسيتي المجروحة وبيطبطب على جرحي من أقرب الناس ليا. يعني نانا كمان بعتلي كده قلوب يا سلام دايما يا نانا بتدلعيني يعني بجد شكرا جدا لوجودك معايا. حاتم كده بيقول أخت سارة الصلاة دي أنا نزلتها اليوم صباحا في صباح سما، الله دي حاجة جميلة يعني، أنا مبسوطة أن أنت كمان شاركتني بالصلاة مش بس في صباح سما. بيقول كده نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبيحنا لأنك تعطينا أكثر مما نستحقه، ده حقيقي جدا، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا عائلتنا أحب بأنا وجميع أبنائك وتكون لهم سترا وعونا، أمين أمين في اسم يسوع، برحمتك احفظهم بسلامك املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجيب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين يا رب أمين من فضلك يا رب، اسمع صلاة ودعاء كل شخص فعلا محتاج لك، ويسر كل أمر كل من تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة لك في كل حين وتستجيب، لك كل المجد والإكرام والسجود إلى الأبد، أمين أمين أمين أمين أمين في اسم يسوع. شكرا يا حاتم جدا، شكرا شكرا شكرا يعني، أمين ربنا يسمع صلاتك وكل شخص موجوع النهاردة من خزلان أقرب الناس لي، ربنا النهاردة أنا متأكدة أنه سمعه وحاسس بيه جدا، ربنا سمعك وحاسس بيك وحاسس بوجعك وحاسس قد إيه أنت موجوع لأنك اتخزلت من أقرب الناس ليك. الحقيقة أنه يعني فكرت كده لو مجد كان قرر في وقت السجن وهو لوحده ينفرد كده وياخد وقت كده هو وربنا
يقعد يصلي ويقعد يتكلم مع ربنا. بس الفكرة ان احنا اوقات كتير بنخلي ربنا يعني الحل الاخير في حياتنا، او ما بندخلوش اساسا في حياتنا. فلما بتوجع، لما بتضايق، لما بتظلم، لما بتخزل من اقرب الناس ليا، اول حاجة بتيجي جوايا ان انا غضبان، انا متضايق، انا حاسس بخزلان، يلا بقى هنتقم. ليه اول حاجة بتيجي جوايا كده؟ لكذا سبب. أول سبب لأنه أنا ما عنديش علاقة أصلاً مع ربنا. علاقتي بربنا بتبدأ من أول ما بسلم حياتي لي، بقول يا رب أنا بتاعك بالبلدي كده، يا رب أنا عايز أعيش حياتي معاك، عايز أعيش حياتي بالمبادئ بتاعتك مش بمبادئ العالم. حياتنا مع ربنا حياة فيها كل يوم أنا بكبر معاه، كل يوم أنا بتعلم من ربنا أكتر وأكتر، كل يوم أنا بتغير من جوايا. طبيعتي البشرية الفاسدة اللي دايما بتروح ناحية الانتقام، ناحية أنه اللي يقولك كلمة رد عليه بعشرة، دي طبيعتنا البشرية. وأنا أولكو، أنا لا أدعي المثالية لأنه أنا زيكو بالظبط، أنا زي كل الناس. أوقات كتير لما حد بيضايقني أول فكرة بتيجي جوايا يعني ردي عليه عشرة، لو قال لي الكلمة ردي عليه عشرة. بس كل ما بقرب من ربنا أكتر طبيعتي الفاسدة بتتغير، طبيعتي الفاسدة، طبيعتي البشرية اللي دايما بتروح تجاه كل ما هو يجرح الآخر، كل ما هو يؤذي الآخر، كل ما هو يوجع الآخر، كل ما هو فيه انتقام وذات وكبرياء، كل ما بقرب من ربنا كل ما طبيعتي دي بتموت شوية بشوية. اللي بيتقال عليه كده في الكتاب المقدس اللي هو جسد الخطية بيموت شوية بشوية. جسد الخطية بمعنى ايه؟ بمعنى الكبرياء، الذات، الانا، انا ازاي اتعامل فيا كده، انا ازاي اتظلم كده، انا ازاي اتخزل كده، انا ازاي اقدم محبة واقدم طيبة واقدم جدعنة ويتعامل فيا كده. هو ده جسد الخطية، الكبرياء، أنا إزاي يتعامل فيا كده. مش بقولك ما تتوجعش، لا اتوجع طبعا، طبعا اتوجع طبعا. انت لو ما توجعتش يبقى انت مش بني آدم وما عندكش مشاعر. اتوجع وابكي وصرخ، لأنه خزلان أقرب حد لينا بيوجع قوي قوي، بيوجع أكتر من أي حاجة. يعني كأني مثلا جبت إيدك كده وحطتها في النار، بيوجع، بيخلي قلبك وجعك، يعني قلبك وجعك ونفسيتك وجعك وروحك وجعك، لأنه أنت حبيت حد قوي وتعشمت فيه قوي وخزلك. وتخيلوا بقى لما يبقى الخزلان ده أنه هو ارتكب مصيبة ولبسهاني، وأنا اللي أخدت مكانه وبدفع سنين من عمري في السجن على حاجة أنا ما عملتهاش. فأول حاجة اللي بيخليني دايما أروح للانتقام إن أنا ما عنديش أساسا علاقة بربنا، دي أول حاجة. تاني حاجة اللي بيخليني على طول أروح للانتقام إنه أنا سبت نفسي لمشاعري المجروحة، سبت نفسي لنفسيتي المتألمة دلوقتي من وجع الخزلان والخداع والمكر اللي حصل لي، سبت نفسي لمشاعري، سبت نفسي ليها. وإبليس أوقات كتير بيدخل لنا من الحتة دي، لأنه وقت ما ببقى حاسس بخزلان، وقت ما ببقى حاسس أن أنا تم خداعي، وأنه أنا تعشمت في ناس قوي وحبيتهم قوي وكانوا صحابي إحنا كنا إخوات، إحنا كنا واكلين عيش وملح مع بعض، يا راجل زي تعمل فيا كده. فوقتها إبليس بيعرف يدخل لنا بقى من الحتة دي، ويعرف يحزننا على نفسنا قوي، ويبقى جوايا كده رسائل لنفسي رهيب، فيعرف يدخل لي بقى من الحتة ديت وتصعب علي نفسي أكتر وأكتر وأكتر، وأروح على الانتقام. بس السؤال الأهم، تفتكروا الانتقام فعلا بيشفي؟ تفتكروا الانتقام بيبرد النار اللي جواك؟ مش عارف. تعالوا يعني أسيب الأسئلة دي كده معاكم، بس نقرأ التعليقات ونشوف هنجاوب عليها ولا هنخرج فاصل. رانيا كده بتقول أنا بنسى الأسألي
وبتذكر كيف الرب يسوع المسيح انه صلب وتألم وكيف غفر للي أذوه. بحكي لنفسي من انا حتى لا اغفر او اسامح. يا رانيا بجد شكرا قوي يا رانيا، يعني غالبا رانيا كانت معايا وانا بحضر الحلقه غالبا يعني. يا رانيا بجد شكرا جدا ليكي ولكلامك، والجزئيه دي لسه هحكي عنها كمان شويه مش دلوقتي يعني، لكن شكرا جدا لمشاركتك معايا ووجودك معايا النهارده في الحلقه. كمان حاتم كده بيقول انجيل متى 6:14-15، فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلتكم، وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلتكم. أمين. حتى في صلاة أبانا الذي الصلاة اللي علمها لنا الرب يسوع المسيح بنقول كده إيه، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، يعني إحنا كمان بنغفر، وإنت يا رب اغفر لينا. كمان نانا كده بتقول أمين باسم الرب يسوع، أمين أمين يا نانا. كمان نانا كده بتقول إذا كان الشخص قريب مني، إذا كان الشخص قريبا مني فلا أستعجل قرارا تحت تأثير الغضب. بشكرك يا نانا جدا، بشكرك قوي قوي قوي، ويمكن ده النقطة اللي أنا كنت لسه بحكي فيها، أنه أنا ببقى غضبان، أنا مشاعري بتبقى مجروحة، أنا ببقى حاسس بخزلان، أنا ببقى حاسس أنه كأن حد غفلني وداني بالقلم على وشي، وأنا كنت طيب قوي معاه وجدع قوي معاه. ففعلا ما تاخدش قرار وانت غضبان، ما تاخدش قرار وانت حاسس بجرح وانت حاسس بخزلان، لأنه تقريبا ما هيكون القرار ده غلط بنسبة 90% يعني. كمان نانا بتقول كده أسامح وأعطي نفسي وقتا لتقييم الموقف ثم أقرر إذا كان يستحق فرصة أخرى أو أن الأفضل هو الابتعاد. بشكرك جدا يا نانا، شكرا جدا ليكي ولتعليقك الجميل. كمان حاتم كده بيقول الرب يباركك أخت سارة، وتحياتي للسيد المدير الرب يباركه، وأخ فادي كمال. فادي طبعا كان مذيع معانا يعني قديم، وليه طبعا برامج جميلة جدا موجودة على الساوند كلاود الخاص براديو سما تقدروا تسمعوها. وفينا وسارة سكر، سارة سكر كمان كانت مذيعة معانا، وجون وكريستين وكل الزملاء، الرب يبارككم جميعا. شكرا جدا ليك يا حاتم، وشكرا لوجودك معانا النهاردة. وزي ما قلت كده انه اللي بيخليك تروح للانتقام حاجتين، يا اما انت اصلا مالكش علاقه بربنا، يا اما انت بتسيب نفسك لمشاعرك وابليس بيستغل مشاعرك دي. تالت حاجه بتسيب ودنك للناس. انا عارفه ان دي حاجه يمكن شائعه قوي، بتسيب ودنك للناس. لما بحس ان انا شخص قريب مني خذلني وخدعني، عاده ما بروح احكي لشخص تاني. فمثلا اروح لواحده صاحبتي اقول لها ده فلانه عملت فيا الموقف كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ده فلان مش عارف عمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ممكن احكي لشخص ما يعرفش ربنا، ممكن احكي لشخص غير حكيم، ممكن احكي لشخص مش كويس فيسخنني زياده ويفضل يشجعني اني انتقم. واوقات كتير احنا بنسمي الانتقام ايه، خد حقك، بس في فرق كبير قوي بين اني انتقم واني اخد حقي. انا ينفع اخد حقي بالمواجهة، ينفع اخد حقي باني استنى لما اهدى تماما واتشفي واروح اتكلم مع الشخص. ممكن اخد حقي باني اقول يا رب انت تجيب لي حقي، سواء جبته لي في الدنيا او مش في الدنيا، مش فارق. لكن الانتقام فيه اذى. الانتقام، لأمانة في جملة قريتها من حوالي 6 أو 7

بعد ما بدأ رحلة الانتقام، هل انبسط؟ هل حس انه اهدى؟ هل حس انه اتشفى؟ هل حس انه النار اللي جواه بردت؟ ولا حصل العكس؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا. وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنخرج كده فاصل ونسمع الترنيمة الجاية، أنا بحبها قوي، ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان، وبحب الترنيمة اللي فاتت علشان أنا بقوله وإنت بتقوله، كل حد فينا بيقوله: اختبرني يا الله، امتحني وأعرف أفكاري. والحقيقة يعني كنت عمالة أقول لنفسي كده وأنا بحضر الحلقة وأنا كمان بسمع الترنيمة، نفسي كل حد فينا أقول لربنا كده النهاردة: قول يا رب امتحن أفكاري. هو أنا بعرف أسامح؟ وأنا بعرف أغفر؟ ولا الانتقام بالنسبة لي شيء سهل؟ إني أوجع اللي وجعني ده شيء سهل؟ الحقيقة إنه يمكن يبان إن الانتقام شيء سهل، بس زي ما قلت لكم إن الانتقام كأنك تريد أن تعض كلب عضك، وده اللي مر بيه آسر. آسر قرر ينتقم، بس كل مرة كان بياخد فيها خطوة تجاه الانتقام كان بيحس إنه بيتشوه. في مشهد من المشاهد القوية جدا في المسلسل، كان بيقف قدام المراية هو مش عارفه، مش عارف هو مين، مش عشان وشه اتغير، لا، لأن هو من جوه اتغير، بقى أوحش، بقى أسوأ، بقى وحش، كل هدفه الانتقام. ورحلة الانتقام بتاخد الأخضر واليابس في سكتها، وده اللي حصل مع آسر. الأخضر واليابس راح في السكة لدرجة إن أخوه اتقتل وسط رحلة الانتقام، وهو مكمل. ليه؟ لأنه مشكلة الانتقام أنت بتمشي في طريق إبليس، وطالما بدأت تمشي في طريق إبليس ابقى قابلني لو عرفت ترجع منه. ليه؟ لأن إبليس مش هيسيبك، لأنه انت خلاص مشيت في طريق فيه الكبرياء والانا، وعمال اغذي الانا واغذي كبريائي واغذي انه انا انتقم وانا ابقى اقوى وانا ادوس عليهم وانا اجرحهم زي ما جرحوني وانا

طريق كده فيه يعني زيت كبير قوي، فصعب انك ترجع منه، وده اللي كان واقع فيه آسر. مشي في طريق الانتقام، ونفسي النهاردة أسيب معاكم الجملة دي: طريق الانتقام بيدوس على الأخضر واليابس. هتلاقي نفسك بتوجع ناس ملهمش أي علاقة باللي انت مريت بيه، هتلاقي نفسك بتدوس على ناس في سكتك وبتسحلهم، وهم ولا هم ضايقوك ولا هم اللي خذلوك ولا هم السبب في وجعك، بس انت خلاص ما بقتش شايف، ما بقتش مميز، لانك واخد في سكتك، واخد في وشك كده في طريق الانتقام. الانتقام مش قوة ابدا، الانتقام ضعف، منتهى الضعف انك تقرر انك تنتقم، منتهى الضعف انك تقرر انك تعض كلبه وعضك، ضعف. لكن القوة في الغفران والتسامح، وانا مش جايبة الكلام ده من عندي، لان رب يسوع المسيح قوي، هو رب المجد، هو الله الظاهر في الجسد. وزي ما كانت صديقتنا رانيا كده بتقول، وهو على الصليب كان قال كده: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا رب اغفر ليهم، يا الله الآب اغفر ليهم، لأن هم مش عارفين هم بيعملوا إيه. منتهى القوة، منتهى القوة، وأنا في عز وجعي وألمي أرفع عناية كده للسماء، وحتى لو عناية مليانة دموع أرفع عناية كده للسماء وأقول له: يا رب اغفر لهم، هم مش عارفين شيطانهم وقعهم في إيه، هم مش عارفين شيطانهم خلاهم يعملوا إيه. تقدر تقول كده النهاردة؟ تقدري تقولي كده النهاردة؟ أنا شخصيا كمان بسأل نفسي، تقدري تقولي كده يا زارة النهاردة؟ نانا كده الحقيقة يعني بتقولي بجد يا نانا، أنت النهاردة ربنا بعتك علشان تديني كده جرعة طاقة وتشجيع ومحبة، فبشكرك جدا. بتقول كده: أنت مباركة أخت سارة بنت الملك، أنت كمان يا نانا بنت الملك، وكل حد فيكم بيسمعنا أولاد الملك، بنات وبنين الملك. فأنا بجد مبسوطة جدا جدا يعني بكلامك دوت، و شرف وفخر لينا كلنا ان احنا بنين وبنات الملك. فبما انه احنا ابناء الملك وبنات الملك، ننتقم ولا نسامح ونغفر؟ الغفران صعب، اكيد صعب، لانه منتهى القوة. الحاجة الصعبة هي اللي بيبقى فيها القوة، الحاجة السهلة هي اللي بيعملها الضعيف عادي. يعني مثلا انا لو جبت واحد وزنه 50 كيلو وقلت له شل الكيلو ده، هيشيله بمنتهى السهولة. بس لو واحد وزنه 50 كيلو وقلت له شيل 25 كيلو، يعني نص وزنه، هيشيلهم بصعوبة شديدة جدا، فمحتاج يقوي عضلاته قوي علشان يعرف يشيل 25 كيلو. هو ده بالظبط الغفران. الغفران قوة، قوة كبيرة جدا، بتتطلب مني قوة إلهية علشان أعرف أغفر. لأنه أنا كبني آدم، إحنا كلنا كبشر ضعفة جدا، أسهل حاجة نعرف نعملها إن إحنا نروح ننتقم. لكن الغفران صفة إلهية، محتاج ومحتاجين كلنا قوة إلهية من رب المجد علشان نعرف نغفر. وإنت بتغفر بقى، ما تفكرش فكرة كده للأمانة، أعترف لكم بسر خطير، كتير قوي كنت بقعد أقول لنفسي إنه سارة أنت بتسامحي علشان نفسك، علشان أنت تتحرري من سجن عدم الغفران، بس ده في حد ذاته برضو كبرياء. إنك تقول أنا بسامح عشان نفسي، أنا بغفر عشان نفسي، لا، أنا بغفر لأنه سيدي وسيدك رب المجد يسوع المسيح غفر. أنا بغفر لأنه الله بيغفر لي وبيغفر لك، واحنا بقى يعني بنعمل كميه ذنوب ومعاصي في حق ربنا، عد ما تخليش ومش هتعرف تعد. يعني انا اوقات كتير بحس انه في خطايا كده سهوا بنعملها واحنا مش واخدين بالنا،
يعني واوقات يا افتكرت يا ما افتكرتش، يا خدت بالك يا ما خدتش بالك، زي ما كان صديقنا حاتم بيقول انه اوقات احنا بنرتكب حاجات غلط بارادتنا، اوقات تانية واحنا مش واخدين بالنا سهوا بنعمل حاجات غلط سهوا، لانه احنا طبيعتنا البشرية طبيعة فاسدة مش هيخرج منها غير كل فساد، غير كل شيء غلط. لكن ربنا بيسامحك، ربنا لأنه بيحبك بيسامحك وبيغفر ليك. آسر وهو في رحلة الانتقام في كل مرة كان جزء من روحه بيموت، في كل مرة كان بيبص في المراية مش بيعرف نفسه، كل مرة كان بيتحول لوحش، وحش كل اللي فارق معاه الانتقام وبس. في طريق الانتقام أخوه مات، في طريق الانتقام أخت البنت اللي كان بيحبها البريئة اللي ملهاش أي ذنب ماتت. في ناس أبرية هيتسحلوا هيموتوا، إن شاء الله حتى مش موت يعني فعلي، موت نفسي وانت في رحلتك للانتقام. وبيجي بعد كده مشهد النهاية، آسر بعد ما قتل صاحبه راغب السبب في كل حاجة، يعني لقى نفسه اتوجع أكتر، وفي مشهد قوي قوي وهو ماسك المسدس وبيقتل صاحبه راغب اللي كان السبب في دخوله السجن وفي الظلم اللي تعرض له وكل الحاجات ديت، وفي مواجهة قوية جدا ما بينهم، وراغب بيقول لمجد أو آسر يعني بيقوله أنا بغير منك، أنا بغير منك من وإحنا أطفال صغيرين، أنت عندك كل حاجة، أنت ربنا ادك كل حاجة، الأب والأم والأخ والحبيبة وإنت طيب وكل الناس بتحبك وأنا ما حدش بيحبني. ولما مجد أو آسر في الآخر بيقتل صاحبه بيحس إنه ده الفاينل بقى، خلاص أنا مسكت مسدس وقتلت، فأنا تشوهت تماما. فآخر مشهد في الحدوتة إنه هو والبنت اللي بيحبها وكان عايز يتجوزها اللي هي حياة بيقرر انه يطلع سم وبيدلها تشرب السم، وهو كمان بيشرب السم وبينتحر وبيقتلها. في طريق الانتقام لقى نفسه هو ضمنيا بيموت نفسه وبينتقم من نفسه، لانه ما بقاش حابب نفسه، ما بقاش عارف نفسه، ما بقاش عارف مين اللي موجود ده، مش ده مجد الطيب الحلو الجدع المسالم. إبليس نجح أنه يغيره لآسر القوة والسلطة والجرأة والانتقام. في كل مرة أنت بتقرر تقاوم الشر بالشر، روحك بتتشوه وقلبك بيتشوه. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا لا تقاوموا الشر بالشر. لو حد عمل فيك شر ما تقاومش الشر بالشر، لكن اغلب الشر بالخير. لانك لو انت قررت انك تقاوم الشر بالشر انت تحولت لشرير وبدأت في طريق ابليس اللي زي ما قلت لك وقلت لي وقلت كل حد فينا مش هتعرف ترجع منه، او ممكن ترجع منه بعد فوات الاوان بعد ما تكون نفسيتك وروحك اتشوهت. لا تقاوموا الشر بالشر، لأنك لو قاومت الشر بشر زيه روحك هتتشوه، وهيجي الوقت تبص في المراية وتلاقي نفسك قرفان من نفسك، قرفان إنك تبص على نفسك في المراية من كتر ما أنت مش عارف إزاي تحولت لكده. باقي معانا دقيقتين وحلقتنا تنتهي، لكن نانا كده بتقول الغفران هو راحة والسلام لينا القوة الإلهية. شكرا جدا ليك يا نانا. نانا كده بتقول نشكرك يا رب لتعليمك المفيد لينا وتعليماتك المفيدة لينا. شكرا بجد فعلا يا رب، لأنه حقيقي يعني رب يسوع المسيح رب المجد ادينا كتالوج عشان نعيش حياة صح، حياة فيها أنا ببقى أصح وأفضل. عايز تعيش بمبادئه
هتعيش كائن مختلف، قلبك هيتغير للأفضل وللأحسن. لكن لو عايز تعيش بمبادئ العالم، إذن أنت بتقاوم الشر بالشر. نانا كمان بتقول ربنا معاكي طول حياتك يا جميلة. وبعدين هي كتبالي باللغة، أو تكتبالي بلغة بقى إيه يعني؟ اولا انا عايزه اتعلم اللغه ديت، اعتقد الكردي صح كده؟ فيعني انا عايزاك تعلميني اللغه دي. انا يعني فينا وليليان قالوا لي ان انت بتتكلمي كردي، فانا عايزاك تعلميني بقى اللغه ديت، معلش عشان انا هعلمك مصري وانت تعلميني كردي. كمان كده بتقول امين كلامك جميل. صدقيني انا يعني هو مش كلامي، لكن ده الكلام اللي ربنا سابه لنا في الكتاب المقدس، ولو فعلا عشنا بيه هنعيش حياه مختلفه، فيها هنكون مؤثرين، فيها هنكون أقوياء، نقدر نغلب إبليس وندوس عليه. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا بوجودي معاكم النهاردة، ونفسي أسيب معاكم كده يعني نصيحة صغيرة بقولها لي وعايزة أقولها لكم. في كل مرة حد يقدم لك شر ويقابل الخير بتاعك بالشر، علمونا كده كلمة زمان كنا بنقولها وإحنا صغيرين، قل له ربنا يسامحك. الكلمة دي فيها قوة رهيبة، هي مش كلمة أطفال، هي كلمة قوية جدا. قل له ربنا يسامحك. صدقوني الكلمة دي مؤثرة فيك أنت الأول قبل ما تكون مؤثرة فيه. وزي ما بنقول في الصلاة الربانية اللي علمها لنا رب المجد يسوع المسيح، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. يا رب اغفر لينا وعلمنا نغفر للي بيسيئوا لينا. شكرا جدا ليكم، وشكرا لكل حد كان معايا. أشوفكم على خير إن شاء الله يوم الخميس القادم.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. بص ورا اللي قدامك، بص على اللي انت مش شايفه. غالبا الجملة دي لا تعني بالنسبة لك شيء، جملة غير منطقية. يعني ايه بص على اللي مش شايفه؟ يعني ايه بص على اللي مش ظاهر؟ الحقيقة لازم تكون حاجة متشافة، حاجة ملموسة، حاجة محسوسة علشان اعرف انظر اليها. لكن في امور يبدو انها مش متشافة ربنا عايزنا نبص عليها. خليني أروح معاك لآية في كلمة الله في كورنثوس الثانية أصحاح 4 والآية رقم 18. بيقول الرسول بولس: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي ترى فأبدية. بولس بيعلمنا بالروح القدس إنه في أمور ترى، في أمور ظاهرة، بس بيقول هذه الأمور الظاهرة لازم أتعامل معاها بشكل اسمه لا تنظر إليها. يعني إيه لا تنظر إليها؟ يعني لا تعتبرها، لا تقيمها، لا تعطيها قيمة أكبر. إيه هي الأمور التي ترى؟ الأمور المحسوسة حوالي صحتي، علاقاتي، تقييم الناس ليا، كلها أمور عظيمة وتستحق الاهتمام. بس مشكلتنا إنه أوقات كتيرة بترى هذه الأمور، بترى بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية. أوقات كتيرة القيمة بتاعتها بتبقى عالية قوي قوي، فبعتبر رأي الناس، ولو محدش قدرني، لو محدش عمل لي لايك، لو البوست بتاعي يعني ما طلعش في أعلى حاجة في الريتش. الحقيقة الكتاب المقدس بيقول لي: من فضلك ضع هذه الأمور في حجمها الحقيقي. اعرف كويس جدا إنه هذه الأمور التي ترى ربنا عايزك ما تبصش ليها. يا رب ازاي؟ يا رب دي اللي صوتها عالي. يعني ايه ما نظرش لصحتي؟ ده صحتي صوتها عالي، ده الجسد بيئن، ده الوقت اللي فات الاتعاب بتاعت الجسد صوتها عالي. ايوه صوتها عالي، لكن النهارده دعوه الرب ليا وليك وليكي: لا تنظر الى تعب جسدك، لانه في امور تانية الرب عاوزك تنظر ليها. كمالة الآية بيقول كده: ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى. إيه هي الأمور التي لا ترى؟ الأمور التي لا ترى هي كل أمور سماوية، هي كل أمور روحية، هي كل أمور يا أحبائي ربنا عاوز يجذب قلوبنا ليها، هي كل أمور ربنا عايزنا نبص عليها، كل أمور في السماء، كل أمور إلهية، كل بركات يمكن قعدنا وقت ما اعتبرناهاش، ما قدرناهاش، قيمتها كانت قليلة في عينينا بالمقارنة بأمور جسدية، بأمور زمنية، بأمور صوتها كان عالي قوي وفضلنا بصين عليها، فضلنا ناظرين إليها. لكن النهاردة الرب يقول لي: يا ترى اتجاه نظرك رايح فين؟ هل يا ترى أنا بنظر للأشياء التي ترى؟ هل يا ترى أنا مقدر الأمور اللي في الأرض بزيادة؟ الحقيقة كتاب مقدس مليان بالتعليم اللي بيعلمني إنه الرب بيهتم بي، بيهتم بصحتي، بيهتم باحتياجاتي المادية، بيهتم بعلاقاتي، بيهتم ببناء الأمور المنهدمة في حياتي، وغيره وغيره وغيره من دوائر وأشكال اهتمام الله ومعاملات نعمته في حياتي. لكن قدام كده الرب يقول لي: أنا عايزك تنظر إلى الأمور التي لا ترى، عايزك تفكر في الأمور الأبدية، عايزك تعتبر وعايزك تقيم الأمور السماوية، الأمور اللي يمكن قعدنا وقت قيمتها قليلة. نظرتي للسماء، حياتي السماوية، إدراكي للأبدية، إدراكي إننا هنا في وضع مؤقت. نفسي أقول لناس بتعاني النهاردة، نفسي أقول لناس تعبانة أوي النهاردة: هانت هانت، صدقني هانت يا أختي، صدقيني الرب قريب على الأبواب، الرب قريب على الأبواب. لا تنظر إلى الأمور التي ترى، بل انظر إلى الأمور التي لا ترى، لأنه بولس بيكمل ويقول: لأن التي ترى وقتية. كل الأمور اللي أنا قدرتها واللي أنا باصص عليها في الأرض وقتية، يعني ليها نهاية، لكن الأمور التي لا ترى مالها؟ أبدية، أبدية. يا ترى النهاردة تختار تبص على المؤقت ولا على الأبدي؟ تختار تقيم المؤقت ولا الأبدي؟
تختار تركز وعينك تفضل نظرة على المؤقت وتهتم بيه وتقدره وتحيا لأجله، ولا تختار النهاردة أنك تحول عينك من على كل مؤقت وتنظر إلى السماء، تنظر إلى الأمور الأبدية، تبص على كل حاجة مكملة معاك في السماء. خلاصة القول خليني أقولك: اهتم بالأبدي، انظر إلى الأمور الأبدية، انظر إلى الأمور التي لا ترى، وقول يا رب ارفع عيني من على كل أمور أرضية زمنية وقتية. يا رب أنا جاي النهاردة أنا وإخواتي وبصلي قدامك من فضلك اغسل قلوبنا يا رب، طهرنا من كل اتكال على الأمور الأرضية المؤقتة، كل تشبث يا رب بالأرض وباللي فيها بالأمور الأرضية، واجذب قلوبنا النهاردة للسماء، وساعدنا نفكر سماوي ونعيش سماوي وننظر إلى كل ما هو روحي سماوي أبدي. شكرا يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. إبراهيم، موسى، نحمية، يوحنا المعمدان، مريم، أليصابات، سمعان، حنة، بطرس، يعقوب، يوحنا، بولس، كلهم ناس ما كانوش مجرد ناس بتعرف ربنا وبتعبده وبتتبعه. دول كانوا ناس نقدر نقول عليهم شركة مع ربنا. يعني إيه؟ يعني كانوا بيعرفوا هو بيفكر في إيه، كان بيروح لهم ويتكلم معاهم عن أسراره، عن هو حاسس بإيه، عن في إيه في فكره، عن ناوي يعمل إيه. مش بس كده، كان بيشركهم معاه في اللي هو عايز يعمله في وسط شعبه. شركة حقيقي. كم مرة في الكتاب المقدس نلاقي الكتاب لما يتكلم عن إبراهيم يا إما يقول إبراهيم خليل الله، يا إما ربنا نفسه ما يتكلم عن إبراهيم يقول إبراهيم خليلي، صاحبي، خلي، صديقي. وفي يوم جديد نفسي كلنا في بداية اليوم نسأل نفسنا السؤال ده: هو أنا عايز شكل علاقتي مع ربنا وعمق علاقتي مع ربنا يوصل لفين؟ أنا عايز أكون الشخص اللي تمام بيعرفه وبيصلي وبيتبعه وماشي وراه وماشي في وسط الزحمة وراه وخلاص، ولا أنا عايز أكون من الدايرة القريبة قوي، الناس القريبة اللي كانت موجودة معاه في مشاهد خاصة جدا، والناس اللي لما اتكلم عن أسرار وعن حاجات عايز يعملها أول ناس اتكلم معاهم هم الناس دي؟ هو أنا عايز أبقى من الدايرة القريبة، من الدايرة المفضلة، ولا عادي؟ والفكرة لما أسأل نفسي السؤال ده ممكن ناس تحس إنه الموضوع ده يعتمد هو عايز إيه؟ هل هو عايزني أكون من الدايرة المقربة بتاعته ولا من ضمن الزحمة اللي بتمشي وراه؟ بس هقولكم على حاجة أنا مصدقة فيها جدا جدا: الناس اللي في الدايرة المقربة قوي هي الناس اللي اختارت إنها تقرب قوي قوي، ما تكتفيش إنها تمشي وراه في الزحمة. كان بالنسبة لها مش كفاية إنها تسمعه في وسط الألفات، بس كانت مصرة قوي إنها تقعد معاه في قعدة خاصة، علاقة حميمة. ما كانتش مكتفية خالص بإنها تسمع التعليم العام، بس كان فارق معاها قوي تيجي تقوله: هو أنت بتفكر إزاي؟ هو أنت شايف الموضوع ده إزاي؟ هو أنت عايز تعمل إيه؟ هو أنا ممكن أعمل معاك إيه؟ إني أكون من الدايرة المقربة، إني أكون شريك مش مجرد واحد بيعبد ربنا وخلاص، ده اختياري أنا. وأنا نفسي قوي أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة الصبح إنه يصلي بالاتجاه ده: يا رب حتى لو سنين كتيرة عدت عليا في حياتي وأنا مجرد تابع، أنا النهاردة عايز أكون صاحب، شريك. وعلشان نعرف نعمل ده محتاجين صلوة تانية الصراحة، محتاجين نقول يا رب اكشف لنا عن الشغف اللي جواك والأشواق اللي جواك ناحية إن إحنا نكون شركة ليك. ربنا مليان بالشغف والأشواق إنه علاقته بينا ما تكونش مجرد علاقة إله بناس بتعبده أو ناس بتمشي وراه. الله مليان بالغيرة والشغف والأحشاء إن إحنا نكون شركة، حبايب معاه. عارفين الإعلان بتاع عروس النشيد لما قالت: حلق حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي؟ وأنا نفسي قوي ده يكون الشعار بتاعنا النهاردة: يا رب أنت حلقك حلاوة وكلك مشتهيات. وأنا النهاردة مشتاق إنه يكون البعد اللي بيحكم علاقتي بيك حبيب، صاحب، خل وصديق. مش عادي، مش واحد ماشي وراك وكده في الزحمة، لا، أنا قريب قوي، أنا بسمع فكرك، أنا عارف أنت بتحس بإيه، أنا عارف إيه اللي بيبسطك وإيه اللي بيزعلك، أنا عارف أنت نفسك في إيه، أنا عارف أنت عايز تعمل إيه، وأنا معاك شريك ليك، هنعمل ده مع بعض. هذا حبيبي وهذا خليلي.

يا رب بنحبك، بنحبك رب، ونقول لك مفيش زيك يا رب، مفيش زي حبك لينا يا رب، مفيش زي غيرتك علينا يا رب، مفيش يا رب زي شغفك تجاهنا يا رب، مفيش أروع من علاقة حميمة معاك يا رب، مفيش أروع ولا ألذ من قعدة عند رجليك يا رب فيها بتكشف ليا فكرك وبتوريني أحشائك وبتتكلم معايا عن أسرارك. خليني يا رب أدرك إنه مفيش أحلى من ده، مفيش أمتع من ده، مفيش حاجة ممكن تشبع كل احتياجاتي أكتر من ده، أكتر من إني أكون حبيب ليك وشريك ليك، أنت تكون خلي وصديقي. خليني يا رب أدرك إنه دي أكتر حاجة هتملى كل جوع وعطش جوايا في أي اتجاه، دي اللي هتملاني بالرضا، إنه أوصل لحتة إن أنت خلي وصديقي هعيش شبعان، هعيش راضي، هشعر بالاكتفاء حتى لو في أمور كتيرة قوي في حياتي مش متسدد احتياجي فيها. يكفيني إنك خلي وصديقي، يكفيني إني أكون شريك ليك. يا رب بصلي في يوم جديد إنك يا رب تفتح عينينا كلنا على أحشائك، تفتح عينينا على مشاعرك ناحيتنا، على غيرتك تجاهنا، على حبك لينا. املانا، اكشف لقلوبنا واعلن لقلوبنا وافكارنا يا رب عن كم الغيره والشغف اللي جواك ناحيتنا، فيكون رد فعلنا ان قلوبنا تدوب وكل قساوه وبروده فينا تدوب، كل اتجاه جوايا انه مش فارق معايا اديني ماشي وراه وخلاص يدوب بسبب غيرتك. اقولك لا، مش كفايه امشي وراك وخلاص، مش كفاية أسمعك في وسط الزحمة، مش كفاية أسمع عنك من اللي حواليا، أنا عايز أكون من الدايرة القريبة قوي اللي بتلزق فيك، اللي ماشية معاك في المشاهد الخاصة جدا، اللي بتشوف استعلان قوتك ومجدك بشكل خاص جدا. عايز أكون بطرس ويعقوب ويوحنا، عايز أكون بولس، عايز أكون يوحنا الحبيب القريب قوي، عايز أكون في الدايرة دي. وعايز أشكرك عشان أنت مليان بالشغف وفاتح ليا دراعاتك عشان أكون في الدايرة دي. إملاني بالجوع والعطش، اكشف ليا أكتر وأكتر عن الشغف والحب اللي جواك عشان أتجاوب مع ده، وأنا كمان أكون مليان بالغيرة والشغف إنه أكون في الدايرة القريبة. أنا عايز أسمع أسرارك، أنا عايز أخد منك أنت أفكارك، أنا عايز أعرف أنت بتحس بإيه، أنا عايز أكون شريك معاك وأعمل بالظبط اللي أنت عايزني أعمله. حلق حلاوة وكله مشتهيات، افتح عيني عشان أشوف ده طول الوقت، واملأ قلبي بغيرة الروح القدس اللي تخليني أرفض أكون أي حاجة غير إنه هذا حبيبي وهذا خليلي، مش أقل من كده، في اسم يسوع.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان بحب رحب بسام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، أنا منيح. كمان بدوري بحب رحب بمستمعينا باي الحلقة، بالذات برحب بشكل خاص بكل أم، بكل بنت، بكل صبية، بكل أخت، بكل زوجة. هاي الحلقة اللي رح نحكي فيها عن المرأة مثل ما بتعرفي فرح.
0: المرأة يلي في كتير ناس رفعوها وقدروها وكرموها، الشعراء والأدباء كتيرين منهم كان للمرأة نصيب بكتاباتهم إلها من العصر الجاهلي لهاليوم، وهن بيكتبوا فيها أحلى الكلمات. بس كمان بنفس الوقت يا خسارة، في ناس ما عرفوا يتعاملوا معها، ما عرفوا قيمتها، بل بالعكس حجموها، وهذا الشيء منشوفه كتير بمجتمعنا الشرقي.
1: فراح الحكي كتير بهالموضوع، بس خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن المرأة، وبعدين بنرجع نعلق الموضوع.
0: خليكم معنا.

0: على مهل على مهل. حطوا هدول الكراتين كلياتهم هون فوق بعضها بشكل مرتب. ايوه تفشون هون تفشون هون. اليوم شباب بدنا نسلم البضاعة ها. بقى شدوا لي همتكم الله يخليكم. بدي حركة ما بدي تشوف حدا قاعد. كله عم بيشتغل كله عم بيتحرك. يلا لنشوف. هالتليفون بيضلوا شحمه غبرة. لنشوف شو طاب خيط لنا نبيل اليوم. وين هاي؟
1: يلا يلا اجيت بس لمسح ايدي. ايه ايه الو الو
0: الو شو وينك؟ ساعة لتردي على التليفون.
2: ايه معدل البيت ايدي مي كنت عم نشفون.
0: ماشي الحال. شو طبختي لنا اليوم؟
1: صدق يا ابو نبيل ما لحقت اطبخ والبيت قايم قاعد عم عزل. يا ريت اليوم تمشي حالك بشي سندويشة برا.
0: شو عم تحكي انتي؟ تعرفيني ما باكل سندويش واكل المطاعم كله ما بحبه وهذا الحكي كله ما بيمشي معي. كم مره فهمتك هالشي؟ صار لنا عمر متجوزين ولسه ما عم تفهمي علي؟ رح تخليني اعصب هلا ها؟
1: لا لا ما تعصب خلاص رح شوف هلا شو بعمل. بس انا كل القصه انه انعجقت شوي جالي وشاط فوت تعزيل.
0: ام نبيل ست البيت الشاطره هي اللي بتعرف تدبر كل امور بيتها. تجلي بتمسح بتنظف وبتعمل احلى طبخه وبدون ما يحس جوزها بتساوي كل شيء وعلى السكيت كمان.
1: حاضر حاضر خلاص ما تزعل لي حالك. بدي اياك تكون مبسوط ومرتاح.
0: ما بدي اسمع منك مره تانية هي الجمله. دبر حالك بشي ساندويشه. الله يخليكي خلينا حبايب. بدي اياك تكوني مره مرضيه كمان.
1: صدقني انه اهم شيء عندي اني رايحك واساعدك. بس ما تزعل مني يا ابو نبيل.
0: خلاص مالي زعلان.
1: ايه الله يخليك انت تاج راسي من فوق.
0: ماشي مالي زعلان.
1: شو كنت بدي اسألك قبل ما انسى؟
0: شو بدك كمان؟
1: كنت بدي اسألك مشان يوم الجمعة بدنا نطلع شي مشوار مع اخواتك على الحديقة؟
0: رح ارجع ازعل منك ها؟
1: ليش ابو نبيل شو حكيت؟ انا عم بسأل بس لانه صرنا زمان ما رحنا مشوار.
0: لا سؤال ولا جواب. دايما بقلك انا بس قول مشي نروح منروح. هاي شغلة رجال. انا بعرف امتى لازم نروح مشوار وامتى لا. بقى شغلة ما بتفهم فيها الله يخليكي ما تتدخلي فيها يا ام نبيل. شي حلو على اخر الزمان مرة بدها تاخدنا وتجيبنا.
1: خلص ابو نبيل انا ما رح اتدخل بهالموضوع من يوم ورايح. دايما الكلمة بالبيت لإلك.
0: ماشي الحال. يلا روح اطبخينا شي طبخة للغداء احسن كل هالحكي الفاضي. الله يخليكي.
1: ماشي ماشي يلا يلا رح استعجل مشان لحقكو.
0: ماشي الله معي.
2: ايه بشوفك ابو نبيل. ماشي باي.
0: شو هالزمن هاد عشنا وشفنا. لك الله يرحمك يا ابي. تعالوا شوف شو عم بيصير بهالزمن هاد. ساندويشه تعال نروح وتعال نيجي. بنات شغل مكانات. الطريق الاسود وين راح؟ لك وينك؟ ام نبيل؟
1: يلا اجيت شوفي
0: بنطلوني الاسود هون كان معلق وينه؟
1: ايه شفت عليه بقعه شلته ونقعته ونشرته. ليش لوين رايح؟
0: نازلت مشاري شي ساعه زمان وجاي.
1: ايه قبل ما تروح يا ريت تحكي لي مع ابنك كلمتين.
0: على شو بدي احكي معه؟
1: ايه صاير كتير قاسي وعامل بالبيت زعيم. مبارح ضرب اخته وزعلها.
0: ليش شو ساوت له حتى ضربها؟
1: لك ما ساوت شي. قال ليش ما سمعت كلمته راح ضربها.
0: يحرق حريشك يا نبيل. لك صرت رجال بتضرب كمان. لك هالولد بده يطلع بطل.
1: يعني انت مبسوط هيك؟
0: مو قصة مبسوط بس ابنك هو رجال بيت بغيابي يا ام نبيل.
1: لك شو رجال ما رجال كل شي عمره 12 سنة. ولد طايش عم يتحكم فينا سميته رجال وعم تشجعه يضرب اخته الكبيرة كمان.
0: انا ما عم شجع حدا بس لازم تفهمي ابنك صار شاب وله كلمته بهالبيت.
1: ايوة الحقيقة انا ما بدي افهم. انت اللي لازم تفهم انه اللي عم تعمله غلط. عم بتعبي لي براس ابنك وعم تخليه يصير شرس وما عم يحترم حدا بالبيت. حتى انا ما لي سلطة عليه.
0: عم تعلي صوتك علي؟
1: ليش انت خليت لي الصوت ولا كلمة بهالبيت؟ دايما بتطلع فيني على اني وحدة ما بتفهم شي وحدة جاهلة. لا درست ولا تعلمت قبل ما تتزوجني. لك بشهادات الجامعة اللي معي بعلم بلد.
0: هلا عم تسمعيني الحكي لاني ما كملت دراستي يعني؟
1: انا ما عم سمعك ابو نبيل. انت بتعرف طول عمري بحترمك وبقدرك ومن كتر ما بحبيتك صرت طيعك على المر قبل الحلو.
0: وشو صار هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي؟
1: حسيت انك عم تستغل محبتي واحترامي لإلك. معلش يعني طول عمري بخاف على مشاعرك وزعلك بس شايفة انه اخر همك زعلي، طول عمري برفعك بالبيت مشان الكل يهابك ويحترمك، بس انت ما كان عندك مشكلة انه ابنك ما يحترمني ولا يحترم وجودي، بيعلي صوته بيصرخ بيضرب ولا كأني موجودة. بس مو الحق عليك، الحق على مجتمعنا يلي عبى راسك وعلمك انه المرة جاهلة، المرة خادمة، شغلتها تطبخ وتمسح وتكنس.
0: ام نبيل انت ببيتك معززة مكرمة، مثل ما انت بتمسح وبتكنسي وبتتعبي بالبيت، ايه انا برا عم بشتغل من الصبح للمساء وبتعب كمان، كل واحد بيناتنا بيعمل اللي عليه، وانا ما بخليك تطلعي برات البيت مشان احميك من الاشرار اللي برا. انت بتضلك ضلع ضعيف، ضلع قاصر يا مرا.
1: من ايدك انا هلا قاصره، من افكارك السوداء انا هلا مقيده، ما عم بقدر اعمل شيء، ما خليتني اثبت قدراتي ووجودي بالمجتمع. بس روح اطلع حواليك، روح اطلع لبرا شوي، كيف بنات مثلي مهندسات طلعوا بأضخم البنايات، كيف بنات مثلي صاروا طبيبات مشهورات، بنات مثلي كسروا كل الحواجز وطلعوا على الفضاء. تعرف ليش هنن مو أنا؟ لأنه يلي حواليهم شجعوهم، يلي حواليهم وثقوا بقدراتهم وثقوا بذكائهم، بس أنت واللي حواليك بتشوفونا صغار ضعاف ما بنفهم، بتشوفونا ضلع قاصر، ضلع قاصر، بتشوفونا ضلع قاصر. ضلع قاصر. المشكلة سام مو بس انه بيشوفوهن انه ضعاف جسديا، لكن بيشوفوهن انهن اقل ذكاء من الرجل. بالغرب اذا التقى شخص قاصر، بنت او حتى شاب، عنده مشكلة بايده برجله، الكل بيجتمع حتى يعيد تأهيل هذا الشخص من اطباء ومجتمع حتى يرجع يكون شخص منتج بالمجتمع.
0: انا هون حابب اسألك فرح، بما انك على اطلاع اكتر مني، شو المشاكل اللي بتعاني منها المرأة العربية اذا ما بدنا نعمم؟
1: الحقيقة المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل بمنطقتنا، ومثل ما حكينا بالسكتش، مثلا مشكلة التهميش. المرأة العربية كتير مرات بتكون مهمشة بالمجتمع وبالبيت، بنحصر دورها بكم شغلة وبس، بتجيب أولاد، بتجلي، بتكنس، بتمسح، وبرات البيت بتحب المرأة تثبت وجودها من خلال العمل. لكن للأسف في كتير نساء ما نعطت لهم هالفرصة، وفي عندك مشاكل مرأة بالطلاق، وفي مشاكل كتير بتعاني منها. وبس تكبر البنت بيصير الكل بيلح عليها حتى تتزوج، وبيصيروا يخوفوها ويحذروها من المستقبل، وبيكون ما في قدامها الخيارات الجيدة، أو ما عم بيتقدم لها مثلا الشخص اللي بيناسبها. ومرات كتير بتوقع هالبنت بهذا المطب وبتتجوز شخص ما لها مقتنعة فيه بشكل كامل، بس لحتى تتخلص من حكي الناس، من كلمات جارحة ومؤذية لمشاعرها. عنست، بنت بنوت، لهلأ ما تزوجتي، وكتير من هالكلمات. مع انه في كتير بنات ما عندهم مشكلة يضلوا بلا زواج اذا ما اجى الشخص المناسب، لكن المجتمع تبعنا ما عم يرحمون، وهي احدى المشاكل اللي بتعاني منها المرأة بمجتمعنا.
0: صحيح. طيب خلينا هلأ نشوف شو بيعلمنا الكتاب المقدس كلمة الله عن المرأة.
1: الحقيقة الكتاب المقدس انصف المرأة من البداية. وقت خلق الله الانسان بتقول الآية بسفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وفي آية تانية بتقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. نشوف هون كلمة معينا نظيره، إجت المرأة حتى تحط إيدها بإيد الرجل حتى تكون معين لإله، وإلها دور تعمله. وبعدين بيقول نظيره، يعني بتساويه. وفي آية بالعهد الجديد بتقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرا ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يعني كلياتنا متساويين.
0: كمان هون بحب أذكر الله كيف حمل المرأة من مشكلة الطلاق يلي هي مشكلة بتعاني منها المرأة العربية، وأتحط أسس ونظام للأسرة وللعائلة أنه ما يكون في طلاق، وتكون الزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها. وتقول الآية: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: وفي كمان آية مهمة بالعهد الجديد بتقول أنه معاملة الرجل بشكل قاسي لزوجته بتعيق صلواته. كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفتنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطيين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم.
0: صحيح فرح، هون عم بتعلمنا كلمة الله أن نكون رقاق حساسين اتجاه المرأة. كمان فرح بحب أذكر كيف الله عطى فرص للمرأة، عطاها فرصة بالعهد القديم للمشاركة بالعمل السياسي. منشوف دبورة اللي هي كانت قاضية وهي اللي حكمت المنطقة بهديك الفترة من الزمن. وبنسب المسيح بيذكر فيه أسماء أربع نساء، وبيحكي عن أدوار كبيرة قاموا فيها سيدات عظيمات مباركات وعلى رأسهم المباركة مريم العذراء. بيحكي عن إليصابات وفيبي وليديا وبريسكيلا يلي فتحت بيتها ككنيسة.
1: طيب سام للتوضيح عم نحكي هون إنه الكتاب المقدس ما عنده فرق بين الرجل والمرأة وشال كل الفروقات بيناتهم، بس حابة هيك نوضح للمستمعين بمقطع بالكتاب المقدس بيقول أيتها النساء اخضعنا للرجال كنا. هون كأنه عم بيعلي مقام الرجل على المرأة وصار الرجل رقم واحد والمرأة رقم اثنين بالبيت. فما بعرف شو عندك تعليق شي على هذا الموضوع؟
0: للتوضيح فرح بهذا المقطع الله عم بينظم الأسرة، عم بيحط أدوار لكل واحد. لازم يكون في قائد واحد بالبيت، مثل ما الشركات لازم يكون عندها مدير واحد والدول إلها رئيس أو ملك واحد.

0: ثقيلة علينا كأنه
1: فرح وقت منعرف كلمة خضوع على حقيقتها ما منحسها تقيلة. كلمة الله بتعلمنا الخضوع وليس الخنوع. الخضوع هو طاعة الشخص للآخر بملء إرادته، بيخضع بمحبة فرح، بيطيع وبيخضع للشخص الآخر، هو عنده الثقة الكاملة إنه كل القرارات اللي رح تأخذ هي لصالح الجميع. فرح مثل لحظات الحرب، الجندي بيكون هون عم بيطيع وبيخضع للقائد لأنه هذا الجندي بيعرف وبيثق إنه قائده على دراية شو عم بيعمل، ومصدق إنه كل القرارات هي لصالح كسب المعركة. أما هذا الجندي إذا وقع بالأسر هو رح يطيع كخنوع للعدو، ما عم بطيع محبة ولا احترام ولا رضا، لكن استسلام للأمر الواقع.
0: حلو هالتشبيه. الحديث الحياة بيطول بهالموضوع، لكن الوقت انتهى، والرب يعطينا نحن النساء نكون بركة ببيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا. وبالنهاية حابين اخوتنا المستمعين نختم بترنيمة حلوة اسمها عند بئر السامرة، لما يسوع اجتمع فيها مع المرأة السامرية وكانت مليانة سلبيات وخاطئة، لكن المسيح غفر لخطاياها وركز على إيجابياتها. نحن منترككم برعاية الرب، والرب يكون معكم.
1: الله معكم.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: صباح العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: التاسع.
1: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
2: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
1: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
3: هذا الرجل يجدف.
1: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
2: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
1: وقال للكسيح:
2: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
1: فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
2: اتبعني.
1: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى، جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
3: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
1: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
2: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
1: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
4: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
1: فأجابهم يسوع:
2: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
1: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
5: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
1: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
6: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
1: فالتفت يسوع فرآها وقال:
2: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاك.
1: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
2: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
1: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
7: ارحمنا يا ابن داود.
1: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
2: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
1: فأجابا:
8: نعم يا سيد.
1: فلمس يسوع أعينهما وقال:
2: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
1: فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال:
2: إياكما أن يعلم أحد.
1: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان. فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
9: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
1: ولكن الفريسيين قالوا:
3: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
1: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
2: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.
0: رنم من قلبك على راديو سما.
10: يا نجمة بالسما مضواية، شو عندك شي جديد؟ شو عندك اليوم حكاية أو فرحة صارت عيد؟ أنا قلبي بهالليلة ناطر، حزين ومكسور الخاطر. يا نجمة خبريني شو صاير، بالسما في أمل طاير ببشر عن فرح أكيد. قليلن يا نجمة قليلن شو صاير، واحكيلن قصة ميلاد مجيد. صحيح يسوع هلأ نام بمزود قش وصغير، إجا يسوع حمل الألام، إجا تعيش بأرض فقير. معقول مالك الكون كله الله الإله العظيم قبل يدوق الفقر وزله ليخلصنا هالإله الكريم؟ إجا يرسم بسمة ويمنح القلوب الأمل والحنان، بحبه رسم رسمة، رسمة خلاص لكل إنسان. يا نجمة فرحتي لي قلبي، صار ليل نهار، بسلام رح كمل دربي، يسوع أمل لناس كتار. يسوع حمل بقلبه الماضي، عطاني بولادته حلم كبير. أنا قلبي هلأ راضي وفرحانة لو مهما يصير.
0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.

0: الصباح السادس.
1: إذا كان لأحدكم دعوة على أحد الإخوة، فكيف يجرؤ أن يقاضيه إلى الظالمين لا إلى الإخوة القديسين؟ أما تعرفون أن الإخوة القديسين هم الذين سيدينون العالم؟ وإذا كنتم أنتم ستدينون العالم، ألا تكونون أهلاً لأن تحكموا في القضايا البسيطة؟ أما تعرفون أننا سندين الملائكة؟ فكم بالأولى أن نحكم في قضايا هذه الدنيا؟ وإذا وقع خلاف بينكم على مثل هذه القضايا، أتعرضونه على من تحتقرهم الكنيسة للحكم فيه؟ أقول هذا لتخجلوا. أما فيكم حكيم واحد يقدر أن يقضي بين إخوته فلا يقاضي الأخ أخاه إلى غير المؤمنين؟ أنتم تقاضون بعضكم بعضا وهذا عيب. أما هو خير لكم أن تحتملوا الظلم؟ أما هو خير لكم أن تتقبلوا السلب؟ وذلك بدل أن تظلموا أنتم وتسلبوا حتى الذين هم إخوتكم؟ أما تعرفون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تخدعوا أنفسكم، فلا الزنات ولا عباد الأوثان ولا الفاسقون ولا المبتلون بالشذوذ الجنسي ولا السارقون ولا الفجار ولا السكيرون ولا الشتامون ولا السالبون يرثون ملكوت الله. كان بعضكم على هذه الحال، ولكنكم اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع المسيح وبروح إلهنا. هناك من يقول: كل شيء يحل لي، ولكن ما كل شيء ينفع؟ كل شيء يحل لي، ولكني لا أرضى بأن يستعبدني أي شيء. الطعام للبطن والبطن للطعام، والله سيقضي على الاثنين معا. أما جسد الإنسان فما هو للزنا، بل هو للرب والرب للجسد. والله الذي أقام الرب من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا بقدرته. أما تعرفون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ فهل آخذ أعضاء المسيح وأجعل منها أعضاء امرأة زانية؟ لا أبدا. أم إنكم لا تعرفون أن من اتحد بامرأة زانية صار وإياها جسدا واحدا؟ فالكتاب يقول: يصير الاثنان جسدا واحدا. ولكن من اتحد بالرب صار وإياه روحا واحدا. أهرب من الزنا، فكل خطيئة غير هذه يرتكبها الإنسان هي خارجة عن جسده، ولكن الزاني يذنب إلى جسده. ألا تعرفون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم هبة من الله؟ فما أنتم لأنفسكم بل لله، هو اشتراكم ودفع الثمن، فمجدوا الله إذن في أجسادكم.
2: انظر إلي بالرحمة يا مخلص الحبيب، لأنك تعرف الشهوات الأرضية والأخلاق السيئة غير المائتة التي لا تزال في. ومع أنني أصرخ إليك كل يوم، فلا يزال أعدائي يتغلبون علي. فأعطني أن أختبر قوة نعمتك بأن ترفعني إلى درجة أعلى من الحياة الجديدة، وتحركني إلى الصلاة، وتقوي إيماني، وتقرر في جوعاً للبر وعطشاً لله، وتمنحني روحاً مستقيماً سماوياً، لكي تكون نفسي كعروس مهيئة ومزينة لرجلها. يا الله، أعطني أيضاً أن أتذوق في هذه الحياة تلك الأفراح السماوية، فأتمتع بالسلام الداخلي، ويدوم قلبي بحال الانتظام الدائم والتشوق لمجيئك. يا الله، آمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

0: يا رب، أشكرك من أجل الناس، كل الناس. أشكرك لأنك دائما ترشدني. أشكرك لأنك دائما تستقبلني لتمسح جراحي. أشكرك لأنك منحتني الحياة لأجد فيها سبيلي إلى معرفتك. أشكرك لأنك منحتني الأيام الأرضية لأتطلع إلى ما وراءها، إلى الحياة الأبدية. يا الله، أعطني أن لا أجمع وراء ماديتي، أعطني أن لا أسرع وراء نزوتي، أعطني ضميرا يميز الحق من الباطل ويتعرف على طريق الحياة الضيق من بين آلاف الطرق الواسعة الزائفة. يا رب، إنني أتوق الآن طالبا أن أعرفك، أن تتحدث إلى قلبي، أن تذيب جمودي أمام الأبواب البشرية، وأن ترشدني إلى بابك الأبدي وتكشف لي بروحك طريق الخلاص. يا رب، آمين.
1: راديو سما، لون أيامك.

0: السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب. ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فامسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني؟ ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود؟ ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل،
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
6: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا.
12: دبل إسبريسو. في ناس كتيرة قوي مصدقة ومستمتعة بحد بيقرا لهم الفنجان، فنجان القهوة يعني، بعد ما يشربوه ويقلبوه ويسيبوه شوية. واللي بيحبوا ده بيقولوا ان هم كمان مش بيصدقوا لكنهم بيتسلوا. انا بقى رأيي ان الحقيقة غير كده خالص، لانك لو راقبت ملامح وشوشهم وهم بيسمعوا الست قراءة الفنجان وهي بتقول جمل ساذجة ومحفوظة باحترافية شديدة، تعرف ان المستمعة نفسها تسمع كلام كويس عن نفسها. إذن حسب نظرية هرم ماسلو النفسية، يوجد تاني أهم حاجة هي الاحتياجات، الحاجة إلى الاعتبار، يعني الناس تعبرني، تقيمني، تقول عليا كلام كويس. بص يا ستي، بص يا سيدي، مش هتلاقي كلام إنسان حقيقي 100%، ولو هتشحت وتترجى وتصاحب ناس يسمعونا أحلى كلام أو الكلام اللي يرضينا وينفقنا، هتبقى حياتنا كلها تمثيلية. أمال نعمل إيه؟ الإجابة ربنا. ربنا هو اللي دايما مهتم يخلينا أحسن وينور طريقنا ويهدينا من جوانا من غير أي نفاق ولا أي أهداف. ربنا بيحبنا يا جماعة،

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخز خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

وإن ضللت دائما تعيدني بصيرتي لك يا سيدي لك أنا بجملتي.

سيدي لك أنا بجملتي يا من سيدي وراحتي سبب

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة. ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. مفهوم الذبيحة. حكينا بالسابق عن مفهوم الخطية، والكتاب المقدس أعلم بشكل واضح إنه أجرة الخطية هي الموت، وإنها مأساة البشرية ومعضلتها، وإنه بدون سفك دم لا توجد مغفرة. كمان تعلمنا من الكتاب المقدس إنه الخلاص بفكر الله من الأزل، وإنه ما ترك الإنسان بدون حل. لهيك كانت خطة الله للخلاص ليعيد الإنسان لوضعه الأول يلي خلقه فيه لما كان بالجنة، يعني وضع القداسي. وخطة الله للفداء كانت من خلال المسيح يلي قدم نفسه ذبيحة حية على الصليب ودفع ثمن خطايانا وفدى جنسنا البشري، وكان الكفارة عن كل إنسان آمن فيه وقبله مخلص شخصي لحياته. بس بالأول خلونا ومن منطلق الحق الإلهي إنه أجرة الخطية هي موت، نعرف شو معنى ذبيحة وشو مواصفاتها من خلال الكتاب المقدس. الذبيحة معناتها موت حيوان بريء عن إنسان مذنب، ومثل ما منعرف الحيوان كائن مش عاقل، لهيك هو غير قابل للخطية، فإذا هو بريء. ورد ذكر الذبائح بالكتاب المقدس بوقت مبكر جدا من بدايات سفر التكوين، وهالشي قبل ما الله أعطى الشريعة الموسوية اللي هي التوراة. وأول ذبيحة مش مذكورة بشكل واضح، لكن منستنتج وجودها هي بسفر التكوين، لما منقرأ أنه الله صنع أقمصة من جلد وألبسهم لآدم وحواء. مكتوب: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وجود الجلد بدل على وجود ذبيحة. نستنتج كمان أنه الله بنفسه عمل هاي الذبيحة. كمان ورد ذكر للذبائح كممارسة قبل شريعة موسى، مثل تقدمة قايين وذبيحة هابيل، وكان هذا أول ذكر صريح لتقدمة أول ذبيحة بيقدمها الإنسان للرب. مكتوب: وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. ومثل ما ورد بالآية أنه قايين قدم تقدمة من ثمار الأرض ما كانت دموية والرب رفضها، أما هابيل قدم ذبيحة دموية شات من الغنم والرب قبلها. هالشي بيوضح لنا مبدأ الذبيحة وقبولها أمام الله. ثانية، نقرأ عن ذبيحة نوح بعد الطوفان. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. وهون أول مرة بيذكر الكتاب المقدس كلمة مذبح وكلمة محرق. والذبائح يلي قدمها نوح مرتبطة بالشكر للرب. كمان الله كان راضي بطاعة نوح، وصنع عهد بيقضي بأنه ما رح يلعن الأرض ويفني ويهلك كل حي مرتين. ثالثة، ذبائح الآباء إبراهيم أبو الأنبياء وإسحاق ويعقوب. بخبرنا الوحي أنه إبراهيم كان يبني مذابح للرب بكل أرض كان بينتقل إلها، والرب بيقوده إلها مثل بيت إيل وبلطات ممرة. مكتوب: وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. خلونا هلق نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، رح نكمل ونحكي عن تجربة إبراهيم لما الله طلب انه يقدم ابنه ذبيحه.

منكمل حديثنا ومنتطرق لتجربة إبراهيم لما الله طلب منه يقدم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة. نقرأ بسفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. بدون شك ما في مشهد أكثر إيلاما من هذا المشهد، بس إبراهيم أطاع الله وما امتنع عن أنه يقدم ابنه مثل ما الله أمره، وهالشي ليظهر عظمة إيمان إبراهيم، وخاصة لما إسحاق بيسأله بيقول: وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. الله بالفعل أرسل الخروف للمحرقة لأنه ما بيرضى بذبائح بشرية، إنما كان امتحان لإيمان إبراهيم. إذن الذبائح كانت جزء من العبادة والعلاقة مع الله، والله بنفسه بيشرح معنى التكفير بدم الذبائح. مكتوب: وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكل الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، الدم يساوي الحياة لأن النفس بالدم. إذن أخذنا فكرة كيف كانت تتقدم الذبائح كممارسة، وهلق رح ناخذ فكرة عن الذبائح أول ما ذكرت في الشريعة كنظام إلهي ملزم. الله أعطى شريعة الذبائح بشكل رسمي لموسى، ومنتعلم عن هالشي بسفر الخروج وبسفر اللاويين بعد خروج الشعب من مصر عند جبل سيناء. مكتوب: مذبحا من تراب تصنع لي، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. بسفر اللاويين الإصحاحات من 1-7 فيها شرح إلهي مفصل عن نظام الذبائح وأنواعها، طريقة تقديم، ولكل تقدمة أو ذبيحة هدف روحي ولاهوتي، ورح ناخذ لمحة سريعة عنها. أولاً المحرقات: نوع الذبيحة ثور أو خروف أو تيس أو طير تحرق بالكامل على المذبح. المعنى الروحي: تكريس كامل لله وطاعة وعبادة، وكمان هي رمز للمسيح يلي قدم نفسه بالكامل لله. مكتوب: وأسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة. ثانياً التقدمة أو القربان: ونوعها ذبيحة غير دموية، دقيق يسكب عليه زيت ولبان، وكل التقدمات ضروري يضاف إليها ملح، بس لازم تكون خالية من الخميرة أو العسل، والهدف من تقديمها الشكر والاعتراف ببركة الله وتكريس أعمال الإنسان وثمار تعبه، وبترمز لحياة السيد المسيح الطاهرة الخالية من أي خطية. مكتوب: وإذا قرب أحد قربان تقدم للرب يكون قربانه من دقيق ويسكب عليه زيتا ويجعل عليها لبانا. ثالثا ذبيحة السلامة، وهي ذبيحة دموية يحرق جزء منها وبيأكل منها الكاهن جزء ويلي بيقدم الذبيحة جزء، والهدف منها شركي مع الله سلام ومصالحة وفرح في محضر الرب، كمان ترمز للسلام يلي صنع المسيح بدم صليبه. رابعا ذبيحة الخطية، وهي ذبيحة دموية تقدم عن الخطايا غير المقصودة، ونوع الذبيحة تختلف حسب الشخص ومكانته، إذا كان كاهن أو رئيس أو فرد من الشعب، والهدف من تقديمها تكفير عن الخطية تطهير الإنسان، كمان هي رمز للمسيح يلي قدم عنا نفسه ذبيحة حية. مكتوب: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. 6 ذبيحة الإثم، وهي كمان ذبيحة دموية مرتبطة بخطايا فيها تعدي أو ضرر للآخرين، تقدم الذبيحة زائد التعويض عن الضرر، والهدف منها الاعتراف ورد الحقوق والمصالح، كمان بترمز للمسيح يلي حمل إثمنا ودفع الثمن كامل عنا،
وبعد ما أخذنا لمحة عن الذبائح بالعهد القديم، السؤال يلي بيطرح نفسه: هل حلت الذبائح الحيوانية مشكلة الخطية؟ وهل غيرت الإنسان؟ الجواب بالطبع لا، والإنسان على مر العصور كان عاجز إنه يرضي الله بأعماله، وكان مضطر لتقديم الذبائح باستمرار. لهيك الذبائح كانت حل مؤقت، والأمر استوجب وجود حل نهائي وبتدخل مباشر من الله نفسه، لأنه ما كان في إنسان قادر يحل المشكلة. وحسب قول الكتاب المقدس: الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهلق رح نكمل عن ذبيحة خروف الفصح يلي انعملت قبل خروج بني إسرائيل من مصر، والله أعطى لموسى تعليمات خاصة مفصلة لعمل ذبيحة الفصح لحتى ينجى كل شعب إسرائيل من الموت لما بيجتاز الله لضرب أبكار المصريين وبهائمهم، وتمهيداً لخروج المصريين من مصر وعبور البحر الأحمر. هالذبيحة صنعت لوضع الدم على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل لتكون علامة. أحبائي، الفصح يعني العبور، ولابد من مواصفات خاصة لذبيحة الفصح: أنه يكون خروف ذكر صحيح بلا عيب، وأن يذبح بوقت معين من قبل الله بالليل، ويوضع دمه على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل، ويؤكل لحمه مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة، ولا يجب أن يبقى منه شيء للصباح، ويؤكل بسرعة وهم مستعدون للرحيل. 2. خروف الفصح هو أساس كل الذبائح بالعهد القديم، وهو إشارة إلى ذبيحة المسيح الذي هو فصحنا. مكتوب: إذ نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. 3. لأنه الإنسان خاطي والعقاب الإلهي هو الموت، والحل هو الفداء، يعني ضرورة وجود ذبيحة بكل مرة بيخطئ فيها الإنسان. وهالشي بيعني أنه الإنسان ما بيقدر يجي للرب لطلب مغفرة إلا بوجود ذبيحة تحمل خطيته. لهيك عجز الإنسان أنه يتوقف عن صنع الشر، ووجود الذبائح محلش مشكلة الخطية. لهيك إجا المسيح ليعطينا الحل الدائم والكامل والأبدي، ولد من عذراء، ولادة معجزية تفرد فيها لحتى ما يكون وارث للخطية كباقي البشر، لأنه كل إنسان مولود من نسل آدم وارث للخطية، ولحتى يقدم نفسه ذبيحة حية على الصليب بلا عيب. والمسيح هو الوحيد الذي لم يفعل خطية، لذلك قدم نفسه على الصليب وكان الحمل يلي بلا عيب المستوفي كل شروط ذبيحة الفداء، وحمل خطايانا بجسده على الصليب آخذا الموت اللي هو إجرة خطيتنا ليعطينا الحياة ويقيمنا من الموت، ويعتقنا من عبوديتنا لمملكة الشيطان، ويحررنا من قيودنا، ويصالحنا مع الله الآب بدم نفسه وجسده المكسور على الصليب يلي صار جسر عبور للسماء. لهيك هو ذبيحة الفصح يلي معناها العبور، ونحن عبرنا بالمسيح من الظلم للنور. كذلك خلاصنا كان بالنعمة مش بأعمالنا، مثل ما هو مكتوب: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمتي. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم، استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: أنت عظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب. أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء. فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح 21.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: ترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا بتتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلا يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
5: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب أعرفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة بشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجد عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي.
7: انا عايزة اقول ليكي ان وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة او نشرب شاي او حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. الحيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فادية.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه وملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاسس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانات الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانات الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانات الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان لها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقولها نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بورس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 الطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 إنه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معنا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب ولي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تغول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، ومش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه، وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاءه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أن الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا زرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأنك كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا ميدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسري شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وانتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع منعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفه 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفه 312. طابق الثالث غرفه 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته سياره. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير لو سمحت. الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له البلد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل، نحلقتك. اول شيء الله يخليك يطمنيني، كيفه ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. الدكتور هلا حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر الله، كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ احكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا ام سحر، انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شي.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح اخذ ابنك ورحت لعندها صبحية على اساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: ايه من اول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه